0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. وبعدنا مكملين معاكم في فيروزيات.

0: يا عين. خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
0: يا ربي حضرتي بعد شوية.
2: أوه عندي اجتماع من الصبح.
3: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
4: المدارس رجعت.
1: الجامعات والكليات رجعت.
4: رجع الموظفين لدواماتهم.
1: والزحمة
4: أكيد رجعت.
1: وفي صباحكم عماني.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة في مشوار جديد من مشاوير صباحكم عماني بداية الأسبوع. يا هلا ومرحبا فيكم. إذن في الرابع من أكتوبر 2026 بداية أسبوع سعيدة وجميلة عليكم جميعا. الله يسهل أموركم ويكتب لكم خير هذا اليوم وخير هذا الشهر ويكفيكم بإذن الله شره.
1: إن شاء الله يا ربي يكون بداية تكون سعيدة يا رب إن شاء الله على الجميع بالخير والصحة والسعادة والسلام إن شاء الله دائما وقت الذروة. نتمنى لكم وصول آمن ودروب السلامة. اللي لحقنا يطلع قبل بوقت علق اللوب 5 دقائق قبل بنكون إن شاء الله يعني الله يسهل عليه. أما اللي قايم اليوم ويعني طالع بعد يعني مو قبل بعد لا طالع قعد شلون يعني المهم يعني كان سهران وجلس. بالليل
0: هو فعلا طالع وجلس لأنه زحمة
1: كان سهران بالليل ومع الأجواء وكذا والمباراة وبالنهاية راحت عليه خلينا نقول نومة وتأخر في طلعته. فالله يعينكم اليوم متى راح توصلوا لكن إن شاء الله أسأل الله لكم السلامة وإنكم بإذن الله تعالى اتوصلوا بالسلامة لكل مشاويركم والله يصبركم في هذا الزحمة. استغلوا الزحمة اقروا أذكاركم زين ادعوا حق نفسكم حق عيالكم حق أحبابكم أخوانكم كل الناس اللي تحبونهم ادعوا لهم ظهر الغيب وإن شاء الله يا رب تكون بداية سعيدة وأسبوع موفق مليء بالعطاء والإنتاج إن شاء الله لنا جميعاً.

0: إحنا مستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني وتفاصيل أكيد بداية الصباح بداية المشوار في زحمتكم طرقاتكم يعني مودكم الصباحي أكيد مع أخبارنا ومواضيعنا. هل مرعش هذا بخبرش عن معجزة تناول الفلفل الأخضر البارد طبعا على الريق؟ متخيلة ممكن إيش تأكله فلفل بارد على الريق قبل ما تقوم؟
1: لا لا إلا إذا كان مخلوط مع شيء يعني
0: فهمت. إنه هو بروحه كذا كفاكهة مثلا
1: كخضار لا مستحيل.
0: طيب يقول إيش تناول الفلفل الأخضر البارد الفلفل الرومي أو الحلو على الريق له تأثيرات مذهلة على الجسم نظرا أنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. فإيش اللي يصير للجسم لما نتناول إحنا الفلفل البارد أو الحلو على معدة خاوية؟ فوائد وتأثيرات تناول الفلفل الأخضر على الريق: تعزيز المناعة وحماية الخلايا لأنه يحتوي الفلفل الأخضر على نسبة عالية جدا من فيتامين سي أكثر حتى من بعض الحمضيات، فهذا الشيء يخليه يعزز مناعة الجسم ويحارب الجذور الحارة بفضل مضادات الأكسدة القوية. تحفيز الهضم بحذر: رغم كونه لطيف على المعدة مقارنة بالفلفل الحار إلا أن الألياف الموجودة فيه تنشط حركة الأمعاء وتحفز إفراز العصارات الهضمية مما يساعد في تنشيط الجهاز الهضمي صباحا. دعم النضارة وصحة البشرة: فيتامين سي ومضادات الأكسدة تلعب دور أساسي في تحفيز إنتاج الكولاجين مما يعزز مرونة الجلد ونظارته ويحارب علامات التقدم في السن. إدارة الوزن والشعور بالشبع: بفضل احتوائه على كمية عالية من الماء والألياف وقليل أيضا السعرات الحرارية فيمنح شعورا بالامتلاء والشبع لفترة أطول دون إرهاق الجهاز الهضمي. تحسين تدفق الدم: لأنه يحتوي على مركبات تدعم صحة الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية بشكل عام. يعني الملاحظات بالنسبة لي يعني خصوصا نقول لما تأكلون الفلفل الحلو على الريق أنكم يعني الاستماع للجسم تركزون على جسمكم، على الرغم من أن الفلفل البارد الحلو آمن وغير حارق إلا أنه في أشخاص ممكن يعني عندهم حساسية مفرطة في المعدة أو قرحة نشطة، فهذه هم ممكن أكثر ناس يحسون بالانزعاج أو يشعر كذا بانزعاج طفيف بسبب الألياف الخام. فإذا كان جهازك الهضمي مرتاح له فهو رح يكون بداية ممتازة لليوم. أما بالنسبة للقيمة الغذائية للفلفل البارد الحلو فيفضل تناوله طازج ني يعني ما أن يكون مطبوخ عشانك تقدر تستفيد الاستفادة القصوى من الفيتامينات اللي تتأثر بالحرارة عند الطهي. فهذه كانت مستمعينا معجزة تناول الفلفل الأخضر الرومي أو الحلو، أهم شيء قلنا الأخضر على الريق.

0: صاري وقالوا منين يوم انشدوا عني وعن اخباري
1: يوم انشدوا عني وعن اخباري
0: من الباطن اللي تشرح الصدرين
1: من الباطن اللي تشرح الصدرين
0: يا ناشد عني
2: وعن دياري
0: لقلب ما يتبع خطاوى العين اسمعوني في خط الباطنة على الترددات 101.3 و102.7 هلا اف ام مزاجك بالعربي فهد السعدي.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
5: خبر هاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
6: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

0: إذن صباحكم عماني، يجدد تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعونا وين ما يوصل صوت أثيرنا في بداية صباح جديد. يا رب إن شاء الله صباح خير على الجميع، بالخير والرزق والسعادة والبركة والصحة والعافية يا رب، تبدأ دائما صباحاتكم. فنروح مع سالفة جديدة وموضوع جديد وحوار جديد مع شذا. إيش عندنا من علوم لليوم؟
1: اليوم عندنا موضوع يمكن يخلي البعض يوقف شوية مع نفسه وقفة ويسأل نفسه بعض التساؤلات، والطرف الآخر ممكن فعلا يأيد هذه النقطة، وإنه صح في أشخاص يعني ممكن يسووا هذا الفعل بدون هم يمكن ما ينتبهوا. فهمتي كيف؟ فليش نكبر الموضوع وهو صغير، أو ليش نكبرها وهي صغيرة؟ يعني مثلا أحيانا يقول ليش، ممكن يكون الموقف بسيط، كلمة، تأخير، نظرة نحن ما فهمناها، لكن عقلنا يرجع لهذا الموضوع وفاه مرة ومرتين وثلاث وعشر يمكن مرات. الواحد يحلل، يتوقع الأسوأ ويكبر الموضوع في داخله. فقبل أنت ما ترد وقبل ما يستوي هذا كله، أنت وقف للحظة، خذ يعني كذا نفس، وبينك أنت وبين نفسك حاول أنك تفصل إيش اللي صار فعلا وإيش اللي أضاف خوفك. في فرق كبير بين الأشياء اللي ترى صارت وبين الأشياء اللي نحن بس متخوفين من أنها تصير، فعشان كذا يكبر الموضوع. يعني أنت أسأل نفسك، هل الموقف فعلا كبير ولا ردة فعلي هي اللي كبرت هذا الموقف؟ بالضبط. فما كل شيء تقدر أنت تتحكم فيه، لكن تقدر تختار أنك تهدأ، تفهم، وبعدين تتصرف. ففي مرات يعني كثير المواقف تكون صغيرة، لكن كثرة التفكير والتوقعات هي اللي تكبر هذه الأفكار بداخلنا. فأنت اسأل دائما نفسك، هل الموقف فعلا كبير ولا يعني أنا اللي كبرت الموقف بردة فعلي، بتفكيري، بمخاوفي. فأنا ما أعرف أنتم من أي نوع من الشخصيات، هل من الشخصيات اللي تحس نفسك أنك تكبر فعلا المواضيع حتى لو ما كبرتها واقعيا، بس في داخلك انت مكبرنها، تسأل نفسك ألف مرة، ترجع تفكر وتحلل وتدقق، وليش قالوا كذا وليش صار وليش ما صار وانا وش سويت وانا كيف المفروض تكون ردة فعلي؟ ولا من الأشخاص اللي لا، يعني ما تكبر أبدا المواضيع، واللي يمشي تمشي يعني، وتسوي سكيب على أغلب المواضيع اللي أصلا غير مهمة، وحتى أحيانا يمكن اللي مهمة.
0: فما أعرف أنت، على حسب، أتوقع أحيانا بعض الناس ممكن الموضوع يعتمد على توقيته متى يكون حاصل. إذا حصل في وقت أصلا أنت يعني الطاقة فيها قاعد تمر فيها أصلا مو حلوة، أيام شوية صعبة فيها تحديات، تحسين ممكن يقولش من تسوي من الحبة قبة. فهي هذه يعني متى صار الموضوع، وصار الموضوع وأنا رايقة وعادي أمور طيبة، ما أنه في شيء، وفجأة مثلا حصل موقف، فيعتمد كيف ممكن أنت تتعاطى مع الموضوع على حسب موقفه. أو أحيانا ممكن ردة الفعل مثل ما يقولوا لا تكبرها وهي صغيرة شذا، يعني ممكن هي كبرت فعلا وصح أنها صغيرة، لكن بسبب أشياء يعني تراكمت على
1: داخلك
0: بعضها فما نوجد لها حل، أو يا ما فتحناها وتكلمنا فيها ونرجع على نفس الموضوع. فالواحد ممكن يوصل لمرحلة أنه خلاص، إلى متى؟
1: إلى متى؟
0: إلى متى؟ هذا كله بالضبط. فأنتوا خبرونا أنتوا الوضع عندكم كيف، وكيف تتصرفون في هذه المواقف، هل تكبرها وهي صغيرة ولا؟
2: تحبني؟

0: كلها.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: تسمعها وانت رايح لبنك مسقط، راعي الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.

0: أمان الغد يبدأ من ادخار اليوم. أمن مستقبلك مع خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية. تجمع هذه الأداة المالية بين التأمين على الحياة والادخار، وتقدم لك مبلغا مضمونا في نهاية فترة الاستحقاق. ابدأ اليوم مع بنك ظفار.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: إذن معكم هالمرة وقفتنا مع الطرقات، نقول في بداية الأسبوع وفي التحديث المروري نقول إنه الازدحام اليوم سواء كنتوا سالكين طريق مسقط السريع ولا شارع السلطان قابوس جاي من الشارع العام، الدنيا زحمة بكل مكان بكل مكان في هذا التوقيت. الازدحام من حلبان مخرج الثالث والثاني والأول المعبيلة، بعدها مخرج الخوض، من بعدها الزحمة أيضا بشكل أكثر في منطقة الرسيل ومخرج الرسيل، بعدها في نهاية الخط السريع. أيضا بالمقابل هنا نروح مباشرة للعامرات، لأن الزحام العامرات بشكل أيضا أكبر، نقول من قبل المنتزه يعني من المحج وانتو طالعين للمنتزه وانتو رايحين اللي يعني نقول وادي عدي، فهذه المنطقة كلها فيها زحمة والحركة فيها بطيئة. أيضا نهاية نقول وادي عدي بالاتجاه إلى الوطية، ومن الوطية وانتو نازلين على القرم زحمة، الدنيا زحمة. أيضا مرتفعات القرم اللي جايين من دار سيت بالاتجاه لمرتفعات القرم بالاتجاه إلى نقول القرم ومدينة السلطان قابوس، هذا الشارع كله أيضا في كثافة مرورية وازدحام، ولكن الزحمة بشكل أيضا أكبر نقول بالنسبة لسالكي شارع العام اللي جايين من السيب الخوض الحيل الشمالية، الزحمة أكثر أكثر بالاتجاه إلى دوار برج الصحوة، وعلى حسب ما واضح أيضا هنا الظاهر أنه في حادث تصادم، نسأل الله السلام إن شاء الله. واللي نازلين أيضا سواء جايين من الداخلي أو نازلين من الخط السريع بالاتجاه لبرج الصحوة أيضا ازدحام وكثافة مرورية، يعني وقت ذروة بداية أسبوع، فأتوقع يعني وضع الزحمة بيكون أمر طبيعي جدا.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
2: أبى أسمع ونقول
3: ندمان قلبي عشوق، قلت لك أحبك للموت.

0: حبيبي بسلام
1: والكبيسة
0: حبيبي بسلام
1: هذه تحية خاصة حقهم. يلا وروني واحد اثنين شكرا.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس
5: من هلا أفهم. هذه حالة الطقس سحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. سحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص لهطول أمطار متفرقة. في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان وجنوب الباطنة والشمال الشرقية والداخلية.
4: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
6: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: فمكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني. ولا تكبر الموضوع هو صغير، هذا اللي نحن نتكلم عنه اليوم، وذكرنا كذا تفاصيل وإن ليش الواحد أحيانا نكبر المواضيع، وليش في ناس وفي أشخاص ما شاء الله عليهم أمورهم تمام، ومهما أصلا وفا كان الموضوع كبير إلا إن هم تحسي يعرفوا كيف يعدوا،
1: كيف يتعاملوا مع
0: الموقف بالضبط. ففي مشاركات ورسائل كثيرة من المستمعين، طبعا مشاركات يعني ما خلصت عن المباراة والخسارة، ومشاركات عن موضوع اليوم، ومشاركات عن الزحمة، عندها زحمة مواضيع،
1: زحمة مواضيع مع زحمة بداية الأسبوع. فنتمنى السلام إن شاء الله يا ربي للجميع، وكل زحمة تعدي وتمر بالخير والسلام إن شاء الله. تقول لك هنا، هذه مشاركة أم ميفة، صباحكم خير وبركة. أنا كبرت وعقلت وشارية يعني راحتي، وحتى لو الموضوع حساس أو أنه كبير، لا، لين متى أنا بعيش وصحتي من بيرجعها إذا أنا بجلس أشل هموم الدنيا؟ فأهم شيء الناس الأساسية في حياتي بخير والباقي مو مهم. وهلي يومين مسوية شعار لنفسي قوي قلبك. تحياتنا لك يا ميثا، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب، ويحفظ أحبابك دائما إن شاء الله
0: يا رب. عندنا أيضا أم حنان وجنان، تصبح بالخير والنور والسرور، صباح الخير يا أم حنان. تقول أنا من أصعب، أنا من اللي يصعد يعني الموضوع وأفكر فيه ويأخذ من عقلي وتفكيري وأخذ وقت لحد ما أعدي، لكن حاليا أحاول أخفف وأطنش. يومكم سعيد.
1: يوم سعيد إن شاء الله. محمد قاسم يقول صباح الخير، ما نكبر الموضوع، نحاول نتفاهم بحوار عقلاني، لكن أم أطياف لها رأي ثاني، تقول هرمونات. فتحياتي لكم، أهديها ألبوم كامل لفرقة ميامي. يسعد لنا صباحك يا محمد، وتحية لأم أطياف.
0: إنزين، عن نفسي أنا إذا مسوي شيء ومخطي يعني كل الموضوع يشغل بال كثير إلين ما تخلص أموره، وفي الأخير ينتهي الموضوع ولا شيء يعني مستاهل كل التفكير. يعني كيف أنك تغير وأطنش؟ حاولت ولكن يعني قوبلت بالفشل.
1: أميرة تقول صباح السعادة والحب، والله كنت من النوع اللي أضخم المواضيع، بس الحمد لله الحين تغيرت بسبب المواقف اللي صارت معي، وحسيت أن كل شيء على حساب صحتي وأحب نسختي الجديدة. خليش دائما بنفس النسخة يا أميرة، فعلا يعني في أمور ما يحتاج أن الواحد يعطيها أكبر من حجمها ويكبرها وهي
0: يتعمق فيها،
1: ممكن أنه يعني تعدي وممكن أنه تنحل. فأهم شيء أكيد صحتكم دائما في المقام الأول. يوم سعيد، بداية أسبوع سعيد إن شاء الله. ليش يا أميرة والكل من يسمعنا أيضا
0: عندنا فيصل البلوشي يقول وفاء وشذا، شفتوا زحمة اليوم توين كانوا يوم الخميس والشارع كان فاضي بشكل ما طبيعي، وخبرتكم من قبل الزحمة من يوم الأحد إلى الأربعاء، أما الخميس كان نص الناس ما عندهم دوام.
1: أي هذا الموضوع تكلمنا فيه يعني بوتركي، نقول نهاية الأسبوع، فمثل ما قلنا يعني حطينا توقعاتنا، يمكن ناس تشتغل أونلاين يوم الخميس، في ناس عندهم دوامات مرنة، في ناس ممكن تكون ماخذة تحب يعني تأخذ إجازة الخميس عايز تشبكها مع الجمعة والسبت على حسب إيش عندهم.
0: فأنتوا أصلاً دام موجودين تو في الشارع كلكم وتسمعونا وتشاركوا، وينكم يوم
1: وين كنتوا يوم الخميس؟
0: أصلاً تختفوا كل خميس، نحن
1: وين تروحوا؟
0: نشوف مالكم حس
1: أي شارع تسلكوا. أم صادق تقول صباح الخير، اليوم عيد ميلاد بنتي هاجر، العمر كله إن شاء الله في طاعة الرحمن، أتمنى لها عام سعيد في تحقيق أمنياتها، وأقول لها الصبر فترة ويتعدي وبتخرجي أحلى ضابط، أتمنى أدخلوا لها أغنية من اختياركم. أم صادق تحياتنا لهاجر، ونتمنى لها العمر المديد إن شاء الله وتحقيق لأمنياتها هي وكل مزايين. نقول أكتوبر، كل اللي يحتفل بذكرى ميلاده في أكتوبر، عام سعيد إن شاء الله على الجميع. عاد على بال ما نشوف أغنية.
0: شوفي أنا في مشاركات هنا وفاة طبعا كذا يعني مشاركات قبل بخصوص المباراة والناس زعلانين، فنحن ما رحنا على هذه المشاركات لأن تقريبا كلها نفسها، أنهم زعلانين مش زعلانين من المنتخب، زعلانين على المنتخب لأن أمس اللعب كان حلو.
1: أدوا صراحة، يعطيهم ألف عافية، ما قصروا.
0: لكن الحظ سبحان الله، يعني
1: الحظ ما حالفنا،
0: الحظ ما حالفنا،
1: لكن
0: وصار اللي صار، وإن شاء الله في السنوات القادمة بإذن الله تعالى بنفرح وبتفرحوا
1: وبنحتفل بإذن الله.
0: ولا كان النية اليوم،
1: اليوم مرة
0: احتفال وأغاني منتخب من الصباح.
1: يا حماني عاد من الساعة 6 كان بتحصل، لكن الحمد لله. لا لا، هذه كرة القدم، فريق خسران فريق فايز، واحد يعني شفتوا نفس ما احنا يعني الاسبوع الماضي سبحان الله، احنا اللي كنا في الفرحة وفي البهجة وكنا محتفلين، والمنتخب العراقي كان يعني زعلان وحس انه هو مثلا ظلم، والقرعة يعني جات من صالحنا الحمد لله. فهي الحياة كذا، حد يكون زعلان وحد يكون فرحان، فكان ودنا بس يعني ما يصير كل يوم كل يوم كل يوم بس احنا نفرح، في ناس ثانيين في الحياة موجودين.
0: انا حس ان مستقبل يعني الكأس القادم
1: بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى حقيقة. يعني انت شفت انه يعني مباراة امس كانت مباراة مختلفة عن المباريات اللي قدموها الشباب فيه.
0: لا صدمني صراحة الاداء يعني
1: حقيقي، يعني انت قاعدة تتكلم عن المنتخب اماراتي يعني مش منتخب عادي واللعيبة اللي فيه، لكن شبابنا ايضا كانوا بمستوى صراحة عاد يعني كله كوم، والأدرينالين لما يعني صد البلنتي
0: حاجة تانية.
1: لكن الحمد لله على كل حال، هي كذا تمشي الأمور، تمشي الحياة. تحياتنا لك فيصل، فيصل العمري يسلم علينا ويقول لنا يوم سعيد، وماما تقول أنت من يصنع أهميتك وقيمتك وليس الآخرين، أنت مهم لأنك كذلك وليس بسبب الأشخاص أو أنهم صنعوا أهميتك. تحياتنا، تحياتنا لك يا فيصل، وتحياتنا أيضا لأم فيصل. وطبعا يعني الرسائل ما شاء الله أيضا كثيرة، الحمد لله من قمت أسوي طنش تعش تنتعش حتى صحتي صارت زي البوم. فاطمة المخيني إن شاء الله يا ربي دائما تكوني زي البوم. وفيصل البلوش يقول أحيانا أحب أضخم المواضيع وأعطيها أكبر من حجمها وبعدها أندم، خصوصا لما أكتشف أن بعض المواضيع ما كانت تستاهل كل هذا، لكن بالنهاية أنا شخص مسامح وقلبي ما يعرف يشل على أحد حتى لو زعلت في لحظتها. شيماء عسى أيامكم تفيض بألطف باللطف والتوفيق لنا جميعا يا رب إن شاء الله. شكرا لك يا شيماء.

هذه ما أعرف رسالة من، الاسم ما موجود. أنا يوم الخميس أداوم أونلاين من أم طيف عشان كذا ما كان زحمة، كانت واحدة من السيائير اللي خفت علينا الزحمة أم طيف لأنها كانت أونلاين. أم فطوم يا صباح الخير يا أم فطوم، تقول سكتي دخيلك لاعبين الإمارات من هين مساكين لاعبين عمان، والله لاعبين عمان كفوا عليهم، كفوا ووفوا وما قصروا أبدا، وإحنا يعني راضين عليهم كل الرضا الحمد لله على يعني الحال. فنقول عيد ميلاد سعيد لهاجر، وعيد ميلاد سعيد لكل من يحتفل بذكرى ميلاد اليوم، اليوم الرابع من أكتوبر، وكل اللي عيد ميلادهم نقول هالأسبوع Happy birthday.

لحمة؟ فكر بعد يوم طويل براحة بيتك ولحمة العيلة مع الأثاث الراقي اللي يفتح النفس.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
2: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: الصفاء عندك شنو؟

0: أوه خسرنا، يلا الجايات أحسن،
1: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد وحتى الراتب طار.
0: عادي تصير،
1: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
1: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم، يلا نعيش الجو مع بان هوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بان هوم.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
4: أريدو، طور عالمك.

0: مشوار مكملين معاكم مستمعينا، وتحية أكيد لكل من يسمعنا ويتابعنا ومتواصل معانا. احنا معاكم في بداية الساعة 8 ومشوار الساعة 8 أكيد في مجموعة نقول من الأخبار وتواصل أكيد معاكم أنتو، وفي نفس الوقت نقرأ مشاركاتكم ورسائلكم اللي توصلنا، والتحديث إن شاء الله المروري أيضا تكون لنا وقفة معه ونشوف إيش وضع الطرقات وش اللي صار في هذا الوقت، وأيضا وقفة إن شاء الله مع الأجواء ومع الطقس. دروب السلامة لكم جميع. العبري يقول صباح الخير، طنش تنتعش، تحياتنا لك العبري. أبو عمان يقول بإذن الله تعالى إن شاء الله مستقبلنا له منتخبنا له مستقبل باهر في السنوات القادمة، ورح ترجع سمعة المنتخب، ويحتاج شغل من المدرب في البحث عن المهاجمين عن مهاجمين صريحين. تحياتنا لك يا أبو عمان. أم فطوم تقول حطوا لنا أغنية للمنتخب يستاهلوا، ونحن بعد نستاهل. حاضر إن شاء الله، فالكم طيب، أبشر. يسعد لصباحكم. المنتخب كان أداءهم مشرف، وبإذن الله رح يكونوا قدها في الآسيوية، وأنا عالقة في زحمة الحيل. مروة المنذرية يسعد لنا صباحك يا مروة، ودرب السلام إن شاء الله لش والكل من يسمعنا، ويعني الكل يوصل بالسلامة. مريم العريمي تصبح عليكم بالخير وتقول ابدأ صباحك بابتسامة، فربما تكون بداية اليوم أجمل. وتحياتي لكم، يسعد لنا صباحك يا مريم. أيضا مازن يسعد لنا صباحك يا مازن، يقول تحية لكل لعيبة المنتخب، ومباراة الأمس كان الأداء متميز ومشرف، وإحنا راضين عن المنتخب وعن أدائهم. كل الشكر أكيد على اللي قدموا المنتخب، ويلا نسمع وياكم.
1: أسود عزب، أسود أسود، أولاد العم أسود، بحر طم.

0: أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-80-222، متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجي تور في عمان.
1: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم، وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: الجو بدا يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك، ومع بان هوم الموضوع صار أسهل. يلا نعيش الجو مع بان هوم، خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
1: إذن صباح الخير، تفاصيل الساعة 8.

نشوف كيف وضع الطرقات وتحديث حالة الطرقات في هذه اللحظات بعدها. الزحمة لا زالت مستمرة، زحمة الأحد ما شاء الله، طريق مسقط السريع بكل المخارج، المعبيلة، الخوض، الرسيل، والوضع كذا مستمر في الزحمة لغاية مرتفعات المطار. عندنا شارع السلطان قابوس أيضا من جسر الخوض أو حتى قبل جسر الخوض إلى دوار برج الصحوة حركة بطيئة جدا، بعض الأماكن وقوف تام قبل دوار الموج، هذه كلها أماكن يعني الزحمة. عندنا بعد زحمة في العذيبة، العامرات ووضع العامرات، الطريق المؤدي إلى عقبة بوشر صار الوضع تمام، أما في عقبة بوشر في ازدحام، وإذا كنتوا أيضا رايحين من العامرات طريق وادي عدي إلى القرم مزدحم، لوطية إلى القرم أيضا مزدحم، اللي جايين من دارسيت إلى القرم أيضا راح يصادفوا زحمة وحركة بطيئة جدا. فزحمة بداية اليوم وقت ذروة، فبطبيعة الحال أكيد الزحمة تكون بهذا الشكل. توصلوا إن شاء الله لوجهاتكم بألف سلامة. كان معكم التحديث المروري.

0: كي تكتب مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك أو انتقالك لمنزل أكبر أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: مع الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
2: نمان خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمان خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
4: يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.
5: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما

بدر العريمي يقول راضين على المنتخب وإن شاء الله في آسيا. تحياتنا لك يا بدر. وأستاذ رقية الغيلانية تقول جرب أن تحتفظ بأشيائك لنفسك وتستذلت بمتعتها الحقيقية بستر من الله ومفاتيحك بين يديك. تحياتنا لك أستاذ رقية، شكرا على المشاركة. يسعد صباحكم. الحقيقة أن المنتخب أمس ظهر بصورة مشرفة ولهم جميعا كل الشكر والتقدير منا. تحياتنا لك. أيضا رسالة من فريد، تحياتنا لك يا فريد. واليوم سويت حركة زين، تخيلي فجأة طريق العامرات وادع دي توقف، شفت قبل وأسوي الأربع إشارات، تخيلي شفت ما حد منتبه ويسرع والشارع قدام واقف، طلعت من إيدي من الدريشة إنه وقفوا. يا ربي أنا مالي علاقة، أنا مالي علاقة بالموضوع ولا حتى بقول اسم اللي كاتب الموضوع. طريق السلام إن شاء الله يا رب، طريق السلامة، الكل إن شاء الله يوصل بالسلامة. طيب معانا بعد أحمد، صباحك خير يا أحمد. يقول صباحكم خير مع بداية الأسبوع وزحمة بداية الأسبوع، اليوم الواحد ما طايقها، لكن لو كان المنتخب فايز ومتأهل كان ما عندنا مشكلة ونريد احنا نظل في الزحمة، لكن يقول هارد لك والشباب ما قصروا للأمانة. مباراة أمس كانت جدا ممتعة وتمنينا الفوز ولكن الحظ ما حالفنا، ولكن شكرا لشباب المنتخب على ما قدموه من أداء كان متميز وغير عن جميع المباريات السابقة. تحياتنا لك يا أحمد.

فيصل يسعد لنا صباحك. لا هذه أم فيصل، يا صباحات الخير، تقول راضيين كل الرضا، الله ييسر أمورهم إن شاء الله، ما قصروا ولكن كنا نتمنى أن نكون فايزين ومصبحين على مسيرة. ما ليش، الحمد لله على كل حال. صباح الخير، انتبه لعنصرين يتعلقان بمزاجك، توقعاتك وتفسيراتك لكل حدث، وجهان، وجه تدركه ووجه يغيب عن إدراكك. تحياتنا للمرسل. يعني عنصرين هم المتعلقين بمزاجنا، توقعاتنا وتفسيرنا، توقعاتك وتفسيراتك. جميل جدا، شكرا على هذه الرسالة. صباحكم خير، إن شاء الله في البصرة معاكم أبو تميم العميري، إن شاء الله يا رب إذا الله عطانا عمر لذاك الوقت. وما يحتاج تحديث مروري، وإحنا معاك وحدنا معاكم قلبا وقالبا، حتى محطات البنزين زحمة وشاي كرك زحمة، كل مكان زحمة. راضين عن المنتخب وراضين عن الزحمة وراضين عن كل عن الكل يلي معصب بالزحمة. ولا تزعل صاحب السيارة البيضة لأني طلعت قدام طالع قدام سيارة يا فيصل، ها أبو تركي عاد ما يحتاج أنا أقول، يعني أقول لك أنت متوقع إيش اللي ممكن يجيك لما تطلع قدام حد وكلنا عالقين في الزحمة. فهذه الحركة يعني اللي نتخشش ونطلع قدام حد ونزاحم الدنيا، ليش ما أدري. فعاد الله يعين على حسب الشخص اللي أنت طلعت قدامه. إذا كان إنسان مزاجه رايق وهادي من الصباح ما عنده شيء معكر مزاجه فأمورك سليمة. أما لو كان

0: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
1: مع الانترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الانترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
2: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
4: الطقس من هالأفئام، هذه حالة الطقس: سحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع فرص لهطول أمطار متفرقة، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان وجنوب الباطنة وشمال الشرقية والداخلية.
5: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: تروحنا نحن أول شيء في شركة عيني يعني قدم حل تقني كامل يربط بين تطبيق ذكي سهل الاستخدام، يعني ما في أي تعقيدات أبدا، يعرض البيانات ويصدر تنبيهات فورية. نظام مادي داخل الحافلة يتكون من قارئ البطاقات الـ RFID، أيضا الحساس يعمل بالموجات المليمترية اللي هو الـ MMWave، استخدمناه لأنه يعني دقيق جدا للتحسس أو الاستشعار الوجود البشري، يستشعر أنماط التنفس حتى لو كان الطالب في حالة حركة أو في حالة سكون أو في حالة كان نائم، ويخترق بعض الأشياء الخفيفة مثل لو كان الطالب تحت المقعد. أول شيء نحن نحترم الخصوصية، ما في أي تسجيل صور أو فيديو، ما في كاميرات أبدا. طبعا التطبيق يكون مع إدارة المدرسة ومع الولي الأمر وأيضا مع سائق الباص. التنبيه يصدر مع الكل، يعني مع اللي موجود معهم التطبيق. نقدم في شركة عين نظام منخفض التكلفة تقريبا 52 ريال عماني كامل النظام، في معنا اشتراك شهري يكون 10 ريال لمدة عقد يتجدد سنويا، هذا العقد مدته 12 شهر. طبعا نحن من رؤيتنا أن نصبح الحل التقني المتكامل الأول والمعتمد في السلطنة لسلامة الطلاب في الحافلات.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. يلا نعيش الجو مع بان هوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بان هوم.
3: في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
4: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
5: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
4: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
5: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

صباحكم عماني من هلا أفقام. يا صباح الخير والبركة. إذن عليكم مستمعينا الأحبة، مكملين ومتواصلين معكم في مشوارنا لليوم، مشوار إذن بداية الأسبوع الأحد الرابع من أكتوبر 2026. إن شاء الله اللي طالعين الحين يكون يومكم سعيد ولطيف وجميل بإذن الله، وتكون الزحمة خفت في الطرقات. ففي بداية هذه الساعة راح نخبركم عن بعض الأشياء اللي ممكن الواحد يحس فيها والمشاعر اللي ممكن تجيه، وهذا يعني أن جسمك إيش يكون محتاج علشان يتخلص من هذه المشاعر. مثلاً إذا كنت متوتر أو في قلق، فجسمك يحتاج إلى حركة خفيفة وزفير أطول. إذا أنت كنت معصب ومنفعل، فتحتاج مساحة زائد أنك تفرغ هذا التوتر بالحركة. متشتت وتحس نفسك كذا محمل بأفكار كبيرة أو كثيرة، قلل من المحفزات، ركز على شيء واحد بس، وحاول أنك تخلص يعني كل أمر وحدة، وبعدين راح يقل عندك هذا التوتر. تشعر بالتجمد أو الانفصال أو أنك تحس نفسك ما موجود في العالم، حركة لطيفة تتواصل مع شخص أنت تحس معه بالأمان. مش كل توتر يحتاج نفس الحل، دائما اسأل نفسك إيش أنا ممكن أحتاج الحين، جسمي إيش محتاج، عقلي إيش محتاج. يمكن تكون بس محتاج راحة لبعض الدقائق وتفصل عن الأمور اللي تفكر فيها، وأمورك تكون طيبة. فدائما خليك هادي، ودائما اتذكر أن مش كل توتر تمر فيه ومش كل ظرف تمر فيه يحتاج إلى يعني نفس الحلول، وأحيانا الإنسان فقط يحتاج إلى راحة.

0: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
1: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.
2: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جي تور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاثي النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب.

0: إذن صباح بداية الأسبوع، بداية أسبوع يا رب إن شاء الله خير، وإحنا يعني في بداية أكتوبر ما زلنا، اليوم الرابع من أكتوبر مستمعينا، ومشوار الأحد الساعة 9:15 معاكم متواصلين. حيا وسهلا بكل اللي انضمونا بهاللحظات وكل اللي طالعين في طرقاتهم، نقول في هذا الوقت تحديدا معاكم. خلونا نروح مباشرة للتحديث المروري ومع حالة الطرقات.
1: التحديث المروري برعاية شل عمان.

ونروح معاكم مباشرة لشارع مسقط السريع على حسب ما نشوف حاليا في ازدحام. الازدحام بالمعبيلة بالاتجاه قبل مخرج الخوض. هذه المنطقة فيها زحمة وفيها كثافة مرورية في هذا الوقت تحديدا، ما نعرف ايش الاسباب. ايضا بعد مخرج الرسيل راح تصادفوا ازدحام وكثافة مرورية في هذا الوقت تحديدا. ايضا بالمقابل نشوف الوطية اللي جايين من الوطية بالاتجاه للقرم، فزحمة في هذه المنطقة، الحركة بطيئة. أيضا اللي نازلين من مرتفعات القرم، نقول في القرم بالاتجاه إلى مدينة السلطان قابوس في شارع السلطان، طبعا راح يكون في ازدحام وكثافة مرورية أيضا في هذا الوقت. أيضا الحيل الشمالية بالاتجاه إلى السيب، نقول من الحيل الشمالية في ازدحام إلى قبل أو يعني مع مسقط سنتر. هذا المنطقة بالحيل الشمالية لمسقط سنتر ازدحام. اللي جايين من الداخلية أو من الخط السريع بالاتجاه لبرج الصحوة أيضا في زحمة وفي كثافة مرورية. اللي سالكين شارع مزون رايحين على دوار الموج أيضا زحمة والحركة جدا بطيئة في هذا المنطقة. أيضا بالمقابل نقول في الشارع العام شارع سلطان قابوس العذيبة بالاتجاه نقول إلى القرم، هذه المنطقة تحديدا فيها ازدحام وفيها كثافة مرورية. نسأل الله السلامة لكم جميعا، وكل حد إن شاء الله يوصل لمقصده بالسلامة. كان معكم التحديث المروري برعاية

0: الانترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع انترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذن من صباحكم عماني، هذه أجمل تحية لكم مستمعينا الأحبة، ومعاكم مشوارنا أكيد مكملين ومتواصلين معاكم. احنا اليوم وقفتنا طبعا ونقول في الأول من يعني أكتوبر هو اليوم العالمي لكبار السن. يعني لو نتحدث ونقول ماذا لو وصل الإنسان إلى مرحلة من العمر يحتاج فيها إلى من يسأل عنه، يجلس معه، يسمعه ويشعره أنه ما زال جزء مهم من أسرة ومن المجتمع. يعني كبار السن ما يحتاجون فقط إلى دواء أو رعاية صحية، هم يحتاجون إلى الونس والأمان والشعور أيضا بالانتماء. فأحيانا ممكن يكون في حالات لكبار سن يعني لا يوجد لديهم لا أبناء ولا أقارب قادرين على رعايتهم، وهنا رح تكون وقفتنا مع مبادرة إنسانية جميلة رح نتحدث عنها بشكل مفصل بإذن الله تعالى مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة جوخة بنت محمد الفارسية، رئيسة جمعية إحسان ومقرر مشاركة المجتمع بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط. اليوم أستاذة جوخة نرحب فيش معانا في صباحكم عماني، وصباحش خير.
1: صباح النور، وأنا سعيدة أن نكون معاكم اليوم في هذا الصباح المشرق، وعسى إن شاء الله نكون نجيب معلومة كده حلوة ومفيدة للمستمعين.
0: يعني مبادرات كثيرة لجمعية إحسان، ويعني شايفين أثرها أيضا على الواقع. ما شاء الله الجمعية صار لها سنوات وتقدم خدماتها، ويعني برئاستك أنت للجمعية أستاذة جوخة، واحدة من المبادرات هي مبادرة الأسرة البديلة.
1: نعم.
0: طيب يعني هذه المبادرة احنا اليوم في صباحكم عماني يعني خصصنا هذا الوقت للحديث عنها، بما ان ذكرنا كان اليوم العالمي لكبار السن. فاليوم يعني كبير السن يا ترى يعني ماذا يحتاج منا؟ لو نسأل الانسان لما يكبر ايش الاحتياج الاكبر اللي ممكن احنا ما ننتبه له؟ هل هي الرعاية ام الونس ام هو يحتاج للانتماء؟ ايش يحتاج؟
1: هو يحتاج لكل هذا اللي ذكرتيه، وان اهم شيء الانتماء واللمة الأسرة والعائلة، لان كبير السن مهما كان مهما كبر مهما يعني سنه ما يسمح له انه هو يرعى نفسه، سواء كان ما يسمح له يرعى نفسه او يقدر يرعى نفسه ما يستغنى عن الأسرة، لان الأسرة هي تقريبا الأمان، هي الحب، هي مصدر الاهتمام من الأبناء. فأحس أن كبير السن مهما كبر لازم يكون في وسط الأسرة ومع أبنائه وأحفاده يعيش. يمكن في بعض الناس يتفاجئوا أن في الأسرة البديلة لكبير السن، يعني دائما متعودين يعني يمكن يكون للأيتام أو شيء من هالحال، لكن كبير السن أسرة بديلة أيوة شيء. ووقعنا اتفاقية مع وزارة التنمية في برنامج الأسرة البديلة، نجحنا الحمد لله. اليوم أكثر من 45 أسرة تبناها أحد أقاربها، مش قريب خي خارج، يعني لا يفتكروا الناس، يعني هو حلو لو نحصل أسرة يعني ما قريبة لهذاك المسن بس تحب تتبناها، هذه بعد فكرة ممكن هي موجودة يعني، لكن في الوقت الحالي أغلب الأسر اللي تم تبنيها من أقاربها من درجة ثالثة أو درجة رابعة في الأسرة. كانت الفكرة إن كبير السن هذا اللي موجود في المستشفى قد يكون شاغل سرير، قد يكون يعني ما موجود في مستشفى يعيش وحده، فتم التفكير بأن نحن ندور له على أسرة بديلة. الأسرة البديلة اللي توافق على تبني، إذا ما كان عندها مكان نحن مع أهل الخير مع الناس الطيبة اللي تحب وتثق في جمعية إحسان نجمع المبلغ ونبني غرفة ودورة مياه له في البيت، لأن نحن ما نبغى الأسرة البديلة اللي تبنت المسن اللي هو قريبهم يكون يعني شيء مزاحم معهم في البيت، أو المسن ما مرتاح في ذاك البيت، لا نحن نبغى له خصوصية نبني له غرفة ودورة مياه إذا كان ما فيه إلا مكان في ذاك البيت اللي تبناه. فالحمد لله بنينا أكثر من 35 غرفة وأصانينا أكثر من 10 بيوت. يعني كيف أصانيناهم؟ يعني مثلا البيت ما مهيئ لكبير السن، فسوينا مثلا صبغ، مقابض، مداخل، سلايدات للدخول البيت، توسعة أبواب دورات المياه عشان الكرسي يدخل فيه، فهذه تعتبر كصيانة عشان المسن هذا اللي جاي عندهم يكون يقدر يعيش بحياة مريحة. أيضا لما كان أحد الأسر تحولت لنا يعني. طبعا احنا متعاونين مع وزارة الصحة برنامج المسنين ومع برنامج التمريض المجتمعي، فحولت لي حالة لمسنة مثال يعني أعطيكم، مسنة فوق 60 سنة ما سبق لها الزواج، أصيبت بقلطة، ما عندها أولاد طبعا لأنها ما متزوجة، فالتي اللي جالسة معاها بنت أخوها لما وعندها اكتئاب. لما رحنا نزور هذه المسنة الله يحفظها شفنا السبب الأساسي اللي مخلي عندها هذا الاكتئاب، البيت يعني قديم، البيت أوراق حيطان متنعشرة، يعني ما في أبدا أريحية. فقررنا أن نحن نساعدها في صيانة البيت بالفعل بالتعاون مع أنا عندي مجموعة اسمها أصدقاء أحسان اللي تثق في أحسان وتثق في جوخة، فهذين الأصدقاء هم يعني داعمين لي في تحقيق الحلم لأي شيء أبا أسويه لهذا المجتمع. فكلمتهم عن الحرمة وقلت لهم قررنا أن احنا نبني أو نصين هالبيت. كلمناها لخالتي أنت عندك شيء مبلغ؟ قالت لي أنا عندي 2000 ريال. حلو، لأن نحن نريد أيضا الأسرة تبادر ما تعتمد، فهي من عندها 2000 ومن المجتمع جمعنا 7000 خلينا أحلى بيت. ولآخر لحظة يعني الصالة مالها كانت كبيرة ما شاء الله، لأن بيت العائلة القديم، فسوينا لها أسر كراسي وتلفزيون جديد ويعني ترتيب. روح شوفيها الحين كيف هي مرتاحة
0: تبارك الله،
1: وعاشة ما شاء الله مع بنت أخوها. بنت أخوها كانت تقول لي أول أنا خالتي أنا ما أحب ما أقدر أجيب صديقاتي للبيت لأن البيت ما مهيأ، الحين أنا صار عندنا مجلس صار عندنا مكان، فهذا الراحة النفسية هي لها دور عشان يستمر كنوع تشجيع لبنت الأخ أنها تستمر في الجلوس معها ورعايتها، وكنوع أيضا دعم للمسنة نفسها أنها تبقى في جو جميل مريح. فمن هذا المبدأ نحن دائما الأسرة البديلة اللي هي توافق، طبعا أحد أقاربها مثل ما نوهت موسى قريبين يعني درجة 5 ودرجة 4 من الأسرة، توافق أن هي تتبنى هذا بموافقة الأسرة، وتوافق أن نحن إذا ما عندهم مكان نبني الغرفة بعدين وقعهم في إلى ورقة أن هذه الغرفة ما يتم استخدامها لأي شخص لحد آخر يوم لهذا المسن، تبقى الغرفة خاصة لكبير السن مع دورة مياه. أيضا إذا كانت هذه الأسرة اثنينتهم يشتغلوا وهم يريدوا يتبنوا من أهل لكن هم يشتغلوا ما عندهم عاملة، فنحن أيضا نشتغل مع وزارة التنمية بتوفير العاملة، وإذا كان ما عنده راتب أيضا نشتغل مع التنمية برفع سقف المبلغ الضماني أو أنه تعطى من المكرمة للحين الحمد لله استفادوا كثير منها من كبار السن. هذا يساعد أن الأسرة اللي تبنتها ما يتأفأف منه، ما يحس أنه هو أنه عبء عليهم، وإنما يحس أن هذا خير عليهم. ودائما نحن 35 بيت اللي تبنوا لما أجي أسألهم إيش رأيكم كيف أنتوا يعني، طبعا راح نزورهم ما بس نخليهم وراحوا، نعملهم 3-4 زيارات يعني بعلم ومن دون علم، وأيضا نوصي أحد الجيران اللي هناك يطلع ويتابع من ورانا يعني عشان نطمن فعلا أن كبير السن عايش مع ذا الأسر اللي تبنته بأريحية. فلما نسألهم يقولوني والله دائما نتذكرك أستاذة جوخة لما قلتينا أن هذا لبركة البيت، يقولوا لي من يوم ما جاء عندنا ما حسينا بعبء يعني راحة، يعني أولادنا أصبح لهم قد، يعني نحن نحس بكلامه وبالجلوس معه اطمئنان، يعني فعلا خير. وحتى لما اللي توفى عليهم لما نجي نسألهم قالوا لك أن البركة راحت من بيتنا، قالوا لي كانوا أول يجيونا ناس يزورونا علشان العم موجود معنا أو العمة موجودة معنا، من توفى هو خسرنا أول شيء الزيارات اللي كانت تيجي علشانه، فهم بالفعل بركة البيت. والحمد لله في واحدة من الخوات الله يذكرها بالخير تبنت 5 من كبار السن من عائلتها، تخيلي أمها وأبوها وأم زوجها وأبو زوجها وجدتهم، فواحد والثاني يعني اللي يتوفى عندها بعدين هي تتبناهم يعني مرة ثانية يكون حد معها. بس تقول لي أنا كنت مريضة وكنت مريضة بالسرطان لكن تشافيت شفاء كامل من دعائهم ومن العمل الخير اللي سويته علشانهم. فهم بركة كبار السن اللي عنده والدين بار فيهم بمعنى البر وحطنهم في كفوف الراحة، صدقيني هذيلا دائما يحسوا بالسعادة والبركة دائما في بيوتهم، ودائما يحسوا بعد فراقهم انهم فقدوا اشياء، وهم شيء تفقدي دعائهم، دعاهم الطيب. يعني لما تدعي الوالد او الوالدة او الجد يدعي لك بالخير، انت دائما يعني تحسي بطمأنينة، واحلى صباح تصبحي فيه وانت مرة عليها الصباح وبايستينها فوق راسها وفوق في يدها، وتحاضن ذاك الكبير السن يقول لك روحي الله الله يحفظك، استودعتك ربي. في الفعل ان ربي يحفظك،
0: سبحان الله. يعني فعلا هي يعني الدعاء والبركات يعني، وهذا كذا يعني احس سبحان الله رزق يعني رب العالمين يقسمه، سبحان الله يكون من نصيبك انت انك انت ترعى
1: بالفعل.
0: فعلا يعني هي ارزاق سبحانك. نعم. يا رب العالمين.
1: احيانا تعرفي في اسر خمسة أو سبعة في البيت، لكن الأم أو الأب أو الجد يبغى واحد منهم هو اللي يحميه، هو اللي يأكله، هو اللي أقولها وتجي تشتكي تقول لي أنا إخواني ما يساعدوني، أنا كل شيء أنا. قلت أنت الله حبنش، الله رازقنش الأجر أكثر منهم، ولو أننا ما أحب أن نحن نتكل على أخت واحدة وحرام نحن متفرقين. دائما أنا أقول خلينا نكون متكاتفين، هذا الأخت اللي أو هذا الأخ اللي جالس يرعى والدينا، نحن نكون أيضا نتسابق مع بعض لنيل الأجر والثواب، ونكون يعني مساهمين في احتياجاته، مساهمين أن اليوم الجمعة أنت طلعي أنا بجلس مع أبوي، أو أنا أجلس مع أمي، أنت طلعي شوية مع أولادك، أو أن وقت الغداء أنا أجي اليوم أغدي. يترى الأجر الحسنات دعاءه هذا دقيق من وين؟ من برك. إذا شفت نفسك ما محظوظ في ذي الحياة، سأل نفسك كيف أنت مع والديك. إذا أنت عاق، هذه أحد الأشياء اللي تحصلها علشان كأن تدخل عقاب الإنسان في الدنيا، عندما يعق والدي يبدأ يعقاب من الدنيا تحصليها لحد وذاك اليوم اللي هو يوم الحساب. ما في أحسن أبدا من بر الوالدين. يعني شوفي أستاذة، دائما نقول الزوجة بدلها زوجة، الزوج بدل الزوج، لكن الأم والأب ما يلهم بدل. فأبدأ أول حبك، أول حياتك، أول احتضانك لوالديك علشان تسعى مع باقي اللي في حياتك.
0: الله ييسر إن شاء الله للجميع ويرزق الجميع يا رب إن شاء الله بر يعني والديهم.
1: أمين.
0: يعني أستاذة جوخة، هي المسؤولية أتوقع أيضا يعني كبيرة على عاتقكم، يعني مسألة مثلا الأسر خلينا نقول فعلا البديلة. ومن بعدها يعني مثل ما ذكرتي ترى هم راح يحتاجوا متابعة. يعني ممكن أنا أجي أني أنا بتبنى هذا الكبير بالسن وبخلي معاي وكأسرة يعني بديلة أنا راح أكون له. يعني خلينا نقول هل رصدتي مثلا احيانا مخالف، يعني مش مخالفات على ان هي مخالفات، بس انه ممكن في مسن راح على اسرة بديلة ولكن بعد فترة ما صار، يعني صار في مثلا اهمال او في مواقف ممكن رصدتيها من خلال المتابعة؟ أيه. نفس ما قلت احيانا انتم بالصدفة ممكن تروحوا.
1: نعم، عشان كذا سمينا واحدة سميناها القارة اللي هي ترصد الاخطاء او اي شيء. ففي حالة ما راح أذكر وين المنطقة، بنينا غرفة لهم مدورة مياه حال أمهم، يعني فكان الأمور طيبة وفرشناها. طبعا نحن ما نبني الغرفة بس كذا، إذا كانت المسنة تحتاج سرير طبي نوفر سرير طبي، إذا سرير عادي سرير عادي مع دولاب مع ثلاجة صغيرة مع كرسي للضيوف اللي يجيوا، فتكون غرفتها 2-in-1، هي غرفة هي مجلس، بحيث أن نكون زوارها ما يخلوه يعني يسلموا عليها وروح يقسوا في المجلس، أنا بغى زوارها يقسوا معها مع المريض ذاك اللي هو متشلل ما قادر ينهض. ف هذه الأسرة طبعا احنا بعد ما سوينا كل هذا والغرفة كانت جدا رائعة مع دورة مياه، خبرنا طبعا لأن المكان مسافة بعيدة ان نحن نروح دائما نتصل، رحنا مرة مرتين ثلاث وخلينا الأخت اللي هناك تتابعنا. فقالت سألتنا توصلتنا تليفون ان الغرفة حطوا فيها ولدهم تزوج، فحطوا الغرفة للولد اللي تزوج والأم رجعوها مرة ثانية تحت الدرج، حطوا كرفائيتها. فلما بلغتنا على طول انطلقنا لهذا البيت وجلسنا معهم، طبعا زعلنا منهم كثير وطلبنا منهم يصرفوا يطلعوا ولدهم وحرمته من الغرفة وتبقى الغرفة كما هي لحد ما تتوفى المريض ذاك الوقت اللي فارق الحياة. هذا شيء ما بيدنا. وبدينا من ذاك اليوم نأخذ درس إن نحن كل أسرة نسلمها الغرفة ونكتبهم على ورقة يعني إن هي لا تستخدم هذه الغرفة لغير الوالدة اللي هي أو الوالد اللي هو مسواي عليها، ويتم استخدام الغرفة بعد مفارقة الحياة. ذلك اليوم الغرفة تبقى هدية لكم. فالحمد لله يعني بعدها ما تكررت يعني في مكان ثاني بعد الشراب، بعد ما صارت عندنا هذه الحالة. لكن الحمد لله رب العالمين أغلبيتهم لحد اليوم منهم خلاص توفوا، ومنهم موجودين لحد اليوم نتابعهم موجودين في الغرفة، موجودين يعني في غرفتهم. بالعكس لما نروح نزورهم نحن في العيد في المناسبات بين فترة وفترة يعني يشكروننا على انه هو تقول اصبحت لي شيء خاص فيها. حتى هم يقولوا لي اولادها لما نريد نحميها ما كنا نوديها مسافة، لحين الحمام الله يعزكم بقى في نفس الغرفة في كل سهولة يوصل الى دورة المياه لقضاء الحاجة والاستحمام. والحمد لله رب العالمين يعني
0: يعني صار المكان خاص
1: ليهم. أيوة. وما يكون مثلا إذا هي الغرفة مع أولادهم نحن نحط لهم المسن اللي هم تبنوه، هذا بيضايقهم هم. لكن لما يكون في خصوصية يرتاح الشخص اللي جاي عندهم ويرتاح هو. شوف في النهاية يعني كبير السن ما يرتاح إلا في بيته، لكن هنا مجبور، هو ما عنده أولاد ما عنده أحد. واليوم كان أول يروح ويجي عايشة أموره طيبة، لكن اليوم لما أصبح مقعد سريريا محتاج أحد. بعض الأحيان أنا دائما أهمس في إذن المسن، لأن بعض الأحيان الأبناء يشتكوا من العناد لكبير السن، يعني متمسك بوجوده في نفس المكان ما يريد يروح مع أولاده، بما أن هي هذه بيئته. نحن معاك هذه بيئتك وانت تستحقها، لكن اليوم انت أصبحت غير قادر على رعاية نفسك. وجود العامل أو العاملة مع المسن في مكان وحده ما مطمئن أبدا أبدا، ما مطمئن مهما كان شفت العامل قدامك يعني ما شاء الله قايم بالواجب بس من وراك أبدا ما تثقوا فيه. فلازم إن نكون نحن نقنع كبير السن ينتقل من مكانه إلى مكان الموجود الولد أو البنت ونخليكم بأمان. حتى مرة في وحدة أسرة أبدا ما قدرنا نقنعه أنه يطلع،
0: متمسك
1: كان واعي في بيته. أيوة في ما إنه واحد غير مدرك واعي. فكان الحل إن نحن نعمل، وطلبت من الأولاد نعمل كاميرا مرفقة بالهاتف مع الولد بحيث إنه دائما يتابعه ويكون ملتزم كل نهاية الأسبوع يزوره، وخلينا الجيران أيضا يتابعوه فعشان إنه ما يأثر، يعني ما نخليه خلاص ونقول ما طاع ونخليه. لازم الكاميرا في البيت، لازم توصي أحد من الجيران هناك يكون يتابعه، لازم يكون أنت يعني دائما تروح الزورة، ما تخلي خلاص أنا مشغول ذا الأسبوع ما أروح ترى هناك العامل. لا لا لا تعتمدوا على هذا الشيء، لأن نحن اكتشفنا في كثير من العاملة والعامل يعني يساء لكبير السن، فما تعتمدوا عليه. يعني
0: في حالات تتذكرها استاذة يعني جوخة ممكن بسبب العاملات مثلا إساءات ممكن تعرضوا لها ايضا يعني كبار سن؟
1: نعم نعم والله كنت انا في زيارة، احنا كل خميس نروح زيارة ميدانية مع الباحثة الاجتماعية بالتعاون مع التمريض المجتمعي. هم لما يشوف في حالة فيها اهمال يحولوها عنا، نحن نروح نشوف مو هي الاسباب. فالناس يعني يوم رحنا عندهم هم حاطين لها غرفة وحدها وفيها دورة مياه، نفس الغرفة اللي نحن يعني مسمتينها أنا في الجمعية غرفة خلو نصيرة اللي هي نموذجية تدريبية، حاطين كل شيء تمام وحاطين أيضا الكاميرا، لكن ما كان في متابعة. الكاميرا العاملة شايفة الكاميرا وعارفة أنها هي فاصلة الكاميرا وهي ما عندها خبر البنت. فتقول أنا أسمع أمي لما تروح العاملة تحميها واقت تصرخ وكذا، هي طبعا قافلة الباب اللي قالت تحميها، فتقول تسمعها واقت تصرخ تقول لي ماما ما تريد ما أدري إيش، وتقول هي صدقها يعني إنها إن عشان ماما ما تريد. تخيل إن أنا كنت جالسة جنب الخالة وأنا أكلمها أحط إيدي على طبطبة كذا على رجولها، قولها خالتي ليش انتي ما تريدي تقصي برا شوية من الغرفة كلها تبي داخل وكذا، وانا ماسكة رجلها هي تتألم ان انا حاطة ايدي على رجلها. اكتشفنا ان الشغالة اصلا تقرها قر من السرير الى دورة المياه عشان كذا كانت تصرخ، ومسكينة ما تقدر تتكلم لان هي خايفة منها. فقلت لها كيف؟ قالت قول لا أنا حاطة كاميرا ماشي. قلت أروح أجيب الكاميرا خلينا نشوف. طلعت الكاميرا مفصولة من التليفون. فاصلتنها وهي مخضة تتفنن فيها. فدائما لا تعتمد أني أنا حاطة كاميرا خلاص، لازم الكاميرا تتابعها.
0: وكان في يعني نقول مثل من أعراض يعني في
1: أي مكسورة أرجلها، عندها كسر صار طالع، وهي مسكينة تتألم وما حد تعرف هي بعد ما سبحت لحفة وخلاص مسكينة وتتألم، بس ما حد يعني يشوف. في الناس أحيانا يقول نوبة أمي الله يهديها أو أبوي الله يهديه، كل اللي يتشرط كل مرة نجيب لعامل والعامل بكذا مبلغ، فيبيوا ما يبغيوا يعني يصدقوا. إذا المسن قال لك ما أريد هذا العامل، صدقه إنه هو محصل إساءة منه بس ما رايم يتكلم، لأنه لو تكلم مرة ثانية بيعيدها أكثر وهو ما يقدر كده. فإذا كبير السن أو حتى الطفل، ترى حتى العاملات على قال لك ما يريد هذا العامل، لازم تبحث وراه ليش ما يريده.
0: ما يكون بدون سبب،
1: ما يكون من دون سبب. تأكد أنه ما يريده لأنه هو مستاء منه، هو يعذبه، هو يعامله سيء. فدائما أقول حال الأبناء خلوا بالكم من هذه الحركة، تابعوا الكاميرا، شيكوا الكاميرا أنها شغالة. أنت في الدوام تقدر في التليفون تربط التليفون وتتكلم مع المريض بالهاتف، يعني ها كيف شماء وكيف أكبا كيف الأمور كيف الغرفة، شيك دائما يعني ما تخلي خلاص حاط كاميرا ومرة في السنة تشيكها.
0: حاط كاميرا وحاط عاملة وإنه أمور طيبة،
1: والأمور طيبة ومطمئن، لكن لا ما دائما هو والعامل لما تجي البيت أنت تشوفه هو طيب معه تقول هذا زين، لكن لا هو ما في شيء من العناد. وبعدين تعرف العامل نوبة بعض من الأسر يعني خلاص اتكالية كاملة، يعني ما يروحوا يشيكوا ما يروحوا يتابعوا، خلاص العامل يتعب نوبة، يبغى يرتاح يبغى شوي يخرج 24 ساعة هو يغسل ينظف، هذا يخلي المعامل يحط حرته في ذاك الشخص. فلازم مفروض نحن نعطي العامل راحة. ولازم أيضا وأنا دائما أنبه على الأبناء، عورة والديكم لا تخلوا أحد يشوفها من العمال. العامل يأكل ينظف يغسل يسبح ينظف، هذا خليها عليك أنت، لأن أغلب كبار السن ما يحبوا يخلوا أحد يشوف عورتهم، ويتمنى اللي يشوف لعورته أولاده مش العاملة. يعني أنا أحيانا أستاذة نحن نخلص الجمعية الساعة 8 بالليل، من 4 إلى 8 بالليل، يجيني واحد ساعة 9 ساعة 10 تو عرف إن الحليب مخلص مال أبوه أو مال أمه، تو خبرتني الشغالة. الحين أنا ما أقدر أفتح لك الجمعية، خلاص انتظر لحد بكرة الساعة 4. لازم تنتبهوا، ما خلاص عندي عاملة عاد خلاص أنا أتكل عليه، لازم تكون في هناك متابعة منك، هل غياراته موجودة، هل الحليب ماله موجود، هل يأكله الحليب فعلا، هل يتابعه. معذور الصباح أنت في الدوام، لكن لما ترجع من الدوام لازم تكون جليس مع والدتك أو والدك أو عمتك، بني يكون من كبير السن معك في البيت. ما تعتمدوا عليه اعتمادا كليا.
0: يعني يمكن واحدة من الأشياء اللي ذكرتيها أستاذة، يعني هذا بالنسبة لي يعني العامل اللي احنا جايبينه لرعاية كبير السن. هناك بالمقابل لما نتكلم أيضا عن الأسر البديلة، فمثل ما ذكرتي ممكن تكون يعني بنت الأخ بنت الأخت، بحكم أنه بعض كبار السن يعني ممكن البعض يقول لا وين في عمان، كيف أنه ما حد عنده حد مثلا يرعاه ولازم يكون فيه له أسرة بديل أو بينتقل. ارتباط مثل ما ذكرتي يعني كبير السن في بيته، يعني حس ممكن يعني خروجه من هذه المنطقة من بيته رح يقلل من يعني كرامته وكذا، فما يريد يكون عالة مثلا على حد آخر، فلا أنا بجلس في مكاني وفعلا يعني ما أريد أتحرك منه، يعني أنا معزز جالس في بيتي. أيوة. ما حد له منه يعني صحيح. علي فهما هنا تكون يعني الإشكالية أنه فعلا أنه ارتباطه في مكانه وبيته هو ما يريد أصلا يعني يكون رافض مسألة على أساس أنه ما يريد حد ممكن يعامله بإساءة.
1: أيوة. وما يريد يحس عمره ثقيل على ذاك الشخص، يعني أحيانا يعني هذا الإحساس ما تلومهم، هم ككبار سن عايز بعزة تطول هذه السنين ويبغى يروح عزيز، لكن في فرق في الأسلوب اللي أنت تنقله يعني من مكانه إلى بيئتك. لما تجي تقول له با أنا أريد أشلك، أنا أريد أشلك البيت معي، يختلف بين تجي بحضن أبوي حبيبي أنت تو كبرت والحين أنت محتاج لي وأنا ما أستغنى عنك وأنا أباك تكون معي مع أولادي، يعني الأسلوب التعامل خليه هو يقتنع أنه ينتقل. لكن هذا الشور اللي أنا أسميه شور قحاء على العمان، مو باغي تروح معنا باه مو باغية تروحي معنا، ما هذا مو باغية أو مو خلاء، هذا شوية شور. ما هو الشور اللي انت يحسسه ان باغنا من فؤادك؟ فلازم نحن يوم نجي ناخذه ناخذه باسلوب مقنع له هو. لازم البيئه لازم يعرف هو اليوم غير عن الامس. اليوم انت محتاجنا اكثر ونحن محتاجين لبركتك في بيتنا. تختلف شويه
0: يعني ممكن في حالات يعني مثلا اسر فعلا هم يريدوا تدخل الجمعيه في موضوع انه يشوفوا مثلا حد بديل او رعايه، لانه تلقى مثلا ممكن الزوجه تبغى مثلا تجيب أمها ولا تبغى تجيب أخوها يعني أبوها أو أختها كبيرة في السن. نعم. ولكن في النهاية هي في بيت زوج، في بيت مثلا رجل آخر. نعم. قد يعني هذا الرجل يعني ما مش حاب أنه حد مثلا يجي ثاني. يعني رافض. إنزين، فأقصد أنه في مثلا الناس ممكن تطلب المساعدة من الجمعية أنه هو ما قادر، يعني هو باغي هذا كبير سن بس ما قادر ويريد الجمعية تساعده أنه يدورون لحد.
1: شوفي نحن يجيونا كاستشارات، يعني مثلا تقول لي أنا في واحدة مسكينة سبحان الله شيء من الرجال يعني نوبة أو الأزواج ما أعرف إيش من نوع من الإساءة، أنت عندك بنتهم عطوك بنتهم، يعني هذيك الأم زوجتك هي أمك. لو كل واحد فينا حسينا كذا إن أم زوجي هي أمي، أبو زوجي هو أبوي، والزوج أيضا يحس نفس الإحساس، ونكون كأسرة مع بعض. أوكي اليوم أنا أمي أم زوجتي أصبحت مقعدة ما عندها حد غير بنت إلا بنتها واحدة، فليش أنت تعذب زوجتك وتقولها ما تروحي عند والديش، ما أبغى أمش تكون معي؟ أنت تعذبها لأن هي تبقى مشتتة بين إرضائك وبين برها لوالدتها. فبعض الأحيان في أسر تجي يعني تطلب منا المساعدة، نجلس نتكلم مع الأب الزوج ونخبره ونحاول نقنعه. هي الحمد لله في فئة كبيرة الحمد لله بالفعل تتراجع وترجع وأن هي تقتنع، ونساعدهم إذا كان ما مكون مكان أو أنه محتاج سرير أو محتاج شيء، نحن نساعده أنه هو نجيب المكملات هذه اللي هو بعدين يا ولدي هذا أكلها شربها. اليوم فضل الله وفضل جلالة السلطان هيثم أصبح كل مسن راتبه أقل من 1000 يعني يتقاضى على مبلغ، يعني هذا المبلغ صار شيء سند لكم لشراء احتياجاتكم. فهو بيجي يعيش معي او هو بيعيش معكم مع رزقه مع فلوسه، ما انت ما تصرف شيء وزوجتك قايمه بدورها قدامه، فتبدا الحمد لله يعني اقتناع. انا مره هذه السنه الوحيده يعني في الشهور اللي مضت جاتني اسره ام وبنتها جايين مفكرين ان احنا دار المسنين، فجاية بغي تجيب زوجها إنه يحطها معنا في الدار، فكان صدمتني كيف جايبة بنتش وجايين بغين تجيبي زوجش عندنا ليش؟ تقول لي أنا تعبت والزوج ما يشكر، كتبوا أنا سوي لي إياه من عمل هو ما يشكر، يعني لدرجة إنه هو يسيء لها يعني حتى في المعاملة، فخلاص قررنا نحن نجي نخليه عندكم. قلت له نحن ما دار مسنين ولا راح نفكر في ذا الدار، انت اليوم جايبه بنتش وجايبتينها تقولي لها خلا نروح نحق نخلي الاب هنا، انت جايزه تعطيها درس بكره انت بتكوني نفس المكان ان هي بتسوي فيش نفس الشيء، لا تنسي بذا الشيء. مهما كان طبيعه كبير السن لما يكبر يكون عنيد، هنا يبغى منا نحن الصبر والقوه في ان نحن ترى هنا يجي الاجر، ما يجي الأجر بس في حاجة بسيطة، لما يكون أنت تقاسي وتعاني في رعاية والديك أكثر يضاعف لك الأجر والحسنات وبرك ليهم. فما تقس تتحسس من كلمة قال لي إياها أو تسلوب رد علي عشان سويت له خدمة، أنت طنش قل الله يا أبوي يعيضني على أني أنا أستمر في رعايتك، ما تقص تفكر انه هو لانه هو كلمني ما زين او لا عاتبني ما عاملني ما زين يلا تعبنا خلنا نروح نوديه مكان يخليه، لا.
0: فهم بعدين كيف ردت فعلهم لما ترد عليهم بهذا الطريقة؟
1: كانت هي تعبانة والأولاد يشتغلوا برا مسقط ويجي يوم متأخر، فكان يعني تعرفي ان هي تشيل بنفسها تحميه بنفسها تغسل بنفسها، هذا زوجة بارة فمحتاجة تسمع كلمة حلوة منه. للأسف بعض المسنين أو بعض الناس ما معودة نفسها على الشكر، لسانها ما متعودة تشكر، متعودة تاخذ وخلاص. فأنا دائما أقول خلينا نعود عمرنا من تو صغار على شكرا وأحسنت وبارك الله فيك، لأن هذا تخليني أستمر أنا عين وأشكر ربي وأحمد ربي. فقدرت أنا ظروف إن هي خلاص يعني مثل ما تقول ما قادرة يعني، فطلبت منها على فكرة إن هي أولادها يعني يجيبوا عامل يساعدها في شلة وتنظيفة وتغسيلة، وتكون هي دورها الإشراف، تكون دورها هي تعطي الأكل وكذا، بس يكون في عامل مساعدنها بما أن الأولاد كلهم في الدوامات في الصحراء وغيرها، وبنتها طالبة في كلية وهي العبء عليها، فهي خلاص تعبانة ما ألومها، لكن في نفس الوقت استشاريناها بذل رأي. هي حبت الفكرة، قلت لها بدل ما ستفكري تو باكر ولا ليش بيسألوش وين خليتي بابونا، بيقول بتقولي لهم خليناه في الدار، في الدار اللي هي مفكرتينها تو جمعية إحسان، وهم بعدين بيعرفوا منك أحفادك كلهم يعرفوا بنتي سويتي، بكرة لما انت توصل نفس أبوهم بيسيوا فيش نفس الفكرة. فاقتنعت، فالحمد لله أنا بين فترة وفترة أسألها كيف الأوضاع، تقول حصلت عامل رضى أنه ياخذ مبلغ معين ودربناه وعرفناه، وتحين الحمد لله يجيها مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وهذا شيء جميل
0: الحمد لله.
1: الحمد لله التفكير يعني نحن بالعكس دائما أنا أقول لهم خلونا نتشاور مع بعض ونفكر مع بعض كيف نحل المشكلة، بس ما نبغى نتخلص منها مرة واحدة يعني، لأن هذا الدين كبير و عقاب كبير لو أنا فكرت يوم اللي مع أحد كبار السن برا. الحمد لله قليل عندنا في عمل، ليش؟ لأن أشوف أن احنا لما سوينا جمعية إحسان سوتها مبادرة اللي هي يعني كن مبادر من أجل والديك، يعني ما يجيوا عندي يعني أنا أعطيهم مجانا الاحتياج، لا، أنا علمتهم أنك أنت وأخوانك جمع المبلغ وتعال اشتري الاحتياج، الغيارات اللي تشتريها ب 12 في جمعية إحسان ب 5.5. وليش يقولوا لي انت جمعية ليش تبيعي الأغراض؟ انا ما بيع الأغراض، انا ساعدتك اجيب مورد يورد لنا الأغراض بسعر اقل علشان بقت انك تستمر في الرعاية، ما تتعب وتقول ما قادر، في الخدمة موجودة والاستشارة موجودة، هذه مجانية كما سيارة نقل المرضى. الحين سيارة نقل المرضى على مستوى عمان تنقل المرضى المقعدين سريريا، ما بس للعلاج، للترفيه، لتجمع عائلي في مزرعة، ومن دون أي مبلغ. وعلمت الولد اللي عنده أبوه ياخذ علاج طبيعي أو ياخذ غسيل كلى ثلاثة أيام أو أربعة أيام في الأسبوع، أنت تعال سوق السيارة وأنت تعال وشل أبوك بنفسك أو مريضك بنفسك، علشان الوالد يحس من سوق سيارة الإسعاف ولدي ومن جنبي بنتي، هذا هو اللي أنا بقى أسوي، التكاتف الاجتماعي الأسري الله. من أجل برا الوالدين.
0: الله يجزاكم كل الخير. يعني اليوم سيارات الإسعاف وهذه المبادرة أيضا اللي تقدمها جمعية إحسان، وين صرتوا اليوم أستاذة جوخة؟ يعني أتوقع كانت عندكم سيارة واحدة. أيوة. كيف الأمور الحين؟
1: الحمد لله حلوة جدا، اليوم عندنا 13 سيارة
0: تبارك الله،
1: وسوينا شراكة مع الفرق التطوعية اللي ساعدتنا، يعني نحن كنا نطلع من مسقط للبريمي، اليوم البريمي خلاص عندها سيارة مختصة بنفس سيارة، يعني أعطيناهم سيارة قدنا تبرع جزاهم الله خير، وزين نذكر الناس الطيبة، مؤسسة قسر، مؤسسة أثر، تعاونوا معنا في تبرع بسيارة وحطيناها في البريمي، وكوننا شراكة نحن والفريق الخيري بالبريمي بالتعاون والإشراف مع مكتب الوالي، وقفنا السيارة في البريمي اليوم بدل ما نحن نشيل واحد فقط نجيبه من البريمي إلى مسقط. اليوم أصبحوا الناس المقعدين اللي في البريمي اللي يريد يروحوا مستشفى البريمي في فريق هناك ينقلهم. وقفنا سيارة واحدة في صور كان سميناها قصر الحياة، وهي أيضا تبرع من مؤسسة قصر ومؤسسة أثر، الحين في البريمي غيث في صور قصر الحياة اسم السيارة، وهي أيضا وقفت في مستشفى صور وتعاوننا مع الفريق الخيري في صور جزاهم الله خير، وشغالين الحين بنقل المرضى في صور والمناطق المجاورة إلى المؤسسات الصحية داخل صور. إن شاء الله قريب في هذا الشهر 15 راح ندشن في إبرة وأيضا بنفس الأسلوب ونخفف بنا علينا نحن العبء اللي كنا نطلع من مسقط إلى صور ولا البريمي ولا الإبرة ولا الشرقية. حطينا بما أن زحمة المعبيلة وعارفينها والكل يشتكي منها.
0: أشكرش. كنت أريد أسألش عن موضوع الزحمة كيف تتعامل
1: والله زحمة فعلا الشباب مساكين ما يقصروا، لكن الحين نحن فكرنا فكرة ونجحنا فيها وكل الشكر للمديرية العامة للخدمات الصحية مسقط، وافقوا أن نحن نوقف سياراتنا في المؤسسات الصحية معهم، فوقفنا واحدة في قريات وخففنا العبء إلى الذهاب إلى قريات. الحين قريات تخدم سيارة تخدم قريات، مشيش في قريات. وقفنا سيارة واحدة في مركز صحي العامرات خلاص موجودة ومعها أعضاء في العامرات تنقل الناس هناك. وقفنا واحدة في مستشفى النهضة وقاري العمل في توقيف مجمع بوشر وفي مركز صحي في مطرح ومسقط، شغالين مع الفريق الخيري يعني بالتحضير. أتوقع على الشهر 11 إن شاء الله راح ندشنها في بوشر وفي مطرح.
0: يعني هنا كيف بتكون آلية العمل؟ يعني
1: وبركة أيضا لا ننساها،
0: كلها راح تكون يعني واقفة في المجمعات الصحية وفي في هذه الأماكن، فكيف راح تساعدهم على موضوع أنه فعلا يخفوا من الزحمة.
1: شوفي كنا نحن أيضا وضعنا في بركة قصر العافية قصر الوفاء سميناها. أيوة اسمي. هذه أيضا من مؤسسة قصر على اسمك.
0: أيوة
1: قصر الوفاة هي واقفة في بركة، وأيضا سوينا شراكة مع الفريق الخيري.
0: نعم.
1: كيف صاير الحين عاد كيف يكون العمل؟ هو رقم واحد يجمعنا كنا رقم الاتصال لطلب الإسعاف رقم واحد. هذا الرقم تتواصلي معي واتساب تقولي لي أنا أريد سيارة نقل المرضى، وين المكان؟ نقول في صور، ينتقل من بيته إلى مستشفى صور. الاستمارة يعبيها مجموعة صور وحدها واتساب، ننزل الاستمارة في المجموعة، شباب من مستعد ينقل هذه الحالة؟ نحن قاعدين نكلم مجموعة صور الحين. فيقول شاب أنا بنقلها، في الخاص نعطيه العنوان يتحرك من مستشفى صور إلى بيت المريض ويجيب المريض إلى مستشفى صور يتخذ العلاج، من خلص يرجع البيت. إذا هو ما يقدر يرجعه بما أنه طلع من دوامه أو أنه عنده شغل، هو يوصل المستشفى ويقول في الجروب أنا وصلت المريض لكن ما أقدر أرجعه. لما يخلص المريض اتصل فينا مرة ثانية بيطلع واحد ثاني رجع البيت بهذه الطريقة. فالاتصال اللي جينا لطلب الإسعاف على أساس نوزع الحالات على حسب وين موجودة سيارة نقل المرضى.
0: في كلفة ممكن يعني يتحملوها أهل المريض ولا هي خدمة مجانية ولا كيف؟
1: هي خدمة مجانية لوجه الله. طبعا ما معناته نحن ما محتاجين لدعم، طبعا بترول صيانة سيرفيس تأمين فضل الله وفضل أهل الخير. تكون يعني تبرعات، نحن حاطين في داخل السيارة أيضا صندوق، أي حد يبغى يطلع صدقة شفاء لمريضة موجود صندوق، وهذا المبالغ اللي تتجمع في الصندوق تساعدنا في شراء الأدوات اللي داخل الإسعاف، تساعدنا أيضا في التأمين والصيانة. في بعض الشركات يعني أنا خاف ما أذكرها وما أذكر اسمها تبرعت لنا في تأمين السيارة، يعني في شركة تأمين تتبنى ثلاث سيارات، في شركة تأمين تتبنى سيارتين، هم يأمنون إياها لسنة. في بعض الناس تشتري بطاقات بترول وتجيبها حالنا إن هذا هدية للسيارة، وفي ناس تتبرع في الحساب، والحمد لله الخير بدي تعفي يقول 13 سيارة مو هين، وكلهن من الوكالة وكلهن تبرعات. يعني حتى بنك صحار ما ننسى حقه أيضا تبرع لنا في سيارة، مؤسسة الموسوي أيضا تبرعت لنا بسيارة. وإن شاء الله أنا عندي خطة ل 2027 إن نحن نغطي سيارة في صحار، سيارة في صحم، سيارة في عبري وفي شناص ولوة، وأتمنى حصل متبرعين. شوفي في ناس يقولوا لي ليش ما يعني يتبرعوا بالسيارة؟ السيارة هذا لما تتبرع فيها أنت أيها المتبرع كأنك باني مسجد، استغفر الله رب التوبة، ما أقول يعني نفس يمكن أقرأ، لأن أنت هناك الناس يروحوا مصلين، هنا ننقل فيها مرضى محتاجين للسيارة. شوف كم أنت أقرك لما تكون سهلت للناس هذه المهمة، نحن نديرها نحن نشغلها، أنت بس تتبرع بالسيارة وتبقى وقف مدى الحياة عن والديك وعنك صدقة جارية.
0: سبحان سبحان الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يتقبل إن شاء الله من الجميع. في أحيانا ممكن يعني أستاذة جوخة بالنسبة لي يعني السيارات هذه أحيانا ممكن مثلا خارج وقت عملكم يعني تجيكم اتصالات مثلا في شخص مثلا مريض ولا مقعد ولا شيء فجأة تصير يعني تدهور عند الحالة تصير عندهم مثلا حالة مريضية يتعب ويتواصلوا أنهم مثلا يريدوا السيارة أو يحتاجوا أنهم ينقلوا هذا المريض أو في حالات ممكن مرت عليك؟
1: نحن ننقل حالات أحيانا للمطار مسافرة للعلاج. هذه موعدها أحيانا واحدة من الليل ثنتين من الليل ثلاثة من الليل فقر تذكرتهم طبعا نحن معاهم. أي واحد بيبغى يسافر للعلاج يأخذ الإذن والموافقة من المطار يطلبوا منه اسم السائق ورقم السيارة مبلغين الشاب خلاص أنت بكرة الساعة 2 من الليل بتروح تشيل المريض المطار خلاص ينطلق هو لهذا الشيء. فتجينا حالات من بعد الساعة 11 أحيانا تجيني حالة مثلا شخص قلع بيب التغذية فما معقول نخليه طول الليل أو طول الوقت ما عنده أكل ما لأنه هو يأكل على باب التغذية. هذه الحالات تكون من دون لها موعد لكن نحن للمعلومة ما ننقل لحالات الطارئة نحن نلاحظ الحالات المستقرة اللي هي متشلة شلل كامل وما قادرة تجلس السيارة العادية وعندها موعد نحن نأخذها مواعيد لكن طواري ما نشل. أيضا أحيانا في أسر مثلا متجمعة في مزرعة يوم الجمعة وما هذا وقت جمعة أيضا ما نقول لا نحن ما نشلكم لا نحن شغالين 24 ساعة بس تكون حالات مستقرة فيروحوا في المزرعة يريدوا يشلوا جدتهم أو أبوهم يقضي وقت حلو نوصله.
0: جميل.
1: تصدقي مرة واحد قالنا بغي العم الأب بغي يحضر ولد أخوه عرسه يبقى يحضر العرس هو فطلبوا مني هل تشلوا قلت لي وليش لا بالعرس من فرحة صرنا وديناه بس قلنا لهم أهم شيء 10:30-11 يكون خلص فرحنا وديناه قضى وقت جميل ورجعناه إلى البيت. مرة واحد أيام العيد كثير طلبات أيام العيد من مسقط يريد يروحوا مناطق علشان يقضوا ذات العيد أيضا نوصله ما عندنا أي مانع أهم شيء تكون حالة مستقرة ما طارئة.
0: نعم.
1: وأصبح اليوم عندي أكثر من 30 شاب ينقل عائلته بنفسه اللي هم مرضى غسيل الكلى لأن مريض غسيل الكلى هذا لا يبغي 3-4 مرات في الأسبوع أحيانا ما عندي متطوع فاضي فعلمنا الحين الأبناء أي واحد يبغى سيارة نقل المرضى ويبغى وأبوه يروح الغسيل لازم واحد من العائلة يتطوع معنا بندربه ونعلمه وكيف يستخدم السيارة ويبقى معنا في المجموعة كل يوم الصباح أنا باكر رايح شال معايا هبة أو شال معايا عافية هذا اسمها سياراتي ورايح أشيل أبوي للغسيل. تعال شوف الحالة النفسية اللي صارت حلوة عند الكبار السن لما يعرف إن ولده اللي يسوق السيارة. فأنا أدعو من هذا المنبر الشباب بالتطوع ويعني من أجل نقل مرضى المقعدين فيها أجر كبير كبير وفيها حسنات كثيرة من فرق عن مسلم فرق الله عنه. فلا تضيع وقتك في أشياء تكون قد يكون ما تفيدك تعال تطوع معنا وتعلم السياقة أنت تعرف سوق سيارة أنت بس مجرد تتعلم كيف تستخدم السرير وكيف تدخل سرير الإسعاف وتكون أحد أبطال جمعية إحسان في نقل المرضى المقعدين سريريا.
0: والكل يتشارك أكيد الأجر بإذن الله تعالى. يعني في ختام هذا اللقاء أستاذة جو خبرايش أنت يعني هل الأسرة البديلة اليوم تعني أنه إحنا نعطي كبير السن مكان يعيش فيه فقط أم أنه نعطيه شيء أهم بكثير اللي هو يعني شعور أنه هو ما زال موجود عنده بيت وعنده أهل وعنده مكان هو ينتمي له؟
1: هو كذا إن نحن ما بس مجرد نحن نحط له مكان يعني مكان وعامل لا مكان واطمئنان وحب وعاطفة وجو أسري يعني نجلس معاه إذا هو يقدر يطلع نطلع مكان وين تجلسين نتجمعين ناكل نتقهوى معاه نسولف معاه ونحسسه الجو الأسري مع أبنائنا. أنت اليوم لما تشوف الولد الصغار أنك أنت جايب أحد أقاربك يعيش معنا وأنه وتعوده وتعلمه أن هذا جدكم هذا واحدة درس يبقى لدى الحياة لك أنت الشخص المتبني إن يبقي أولادك عارفين إن أبوهم سوى شيء خير وجاب أحد من أهله وعايش معانا
0: والوضع اليوم اختلف. ممكن في السابق مثل ما قلنا الوضع كان مختلف والآن اختلف, يعني كل كبار السن لله الحمد يعني بفضل السلطان عندهم منفعة خاصة فيهم, فمثل ما ذكرتي في الحلقة أن هم ما راح إن شاء الله يكونوا يعني عالوا عمرهم ما كانوا عالى على الشخص اللي ممكن يرعاهم أو يعيلهم, هم يعني منفعتهم قادرين أنه احتياجاتهم أمورهم ممكن أنها يعني تتلبى, ولكن هذه أيضا تبقى يعني مسؤولية كبيرة على عاتقكم متابعة هذا الأمر لما هذا الكبير في السن فعلا ينتقل لي يعني أسرة بديلة, هل أصلا حتى المبلغ اللي هو يحصل عليه قاعد يروح على احتياجاته هو أم أنه ممكن قاعد ينصرف في أمور ثانية, يعني هذه مسؤولية في النهاية يعني أيضا كبيرة.
1: أكيد هو صراحة المنفعة هذا كان أحلى شيء أنا سمعته اللي صار لكبار السن وفرحت له كثير. صحيح أنك أنت تتمنى يكون مبلغ أكثر من كذا يعني, لأن اليوم المسن العادي يختلف عن المسن المقعد سريريا. المسن المقعد سريريا يحتاج عامل, يحتاج أدوات طبية, يحتاج أشياء كثيرة, فيعتبر المنفعة لهذا النوع من المرضى قليلة له ما كافية. أنا أتمنى بعد إن شاء الله في المستقبل مولانا يعني ينظر لهذا الأمر لكبار السن اللي هن هذول اللي خدموا البلد, اللي وقفوا البلد من أيام اللي هي كانت عمان ما مثل اليوم الحمد لله, فيستحقوا أقل حاجة يعني كم هم بيعيشوا. فلو زاد المبلغ لهم هذه الفئة خاصة كبيرة السن أو كبار السن اللي هم مقعدين واللي يحتاجوا أدوات ويحتاجوا عامل يكون في تسهيل أكثر لهم, لأن فعلا المبلغ ما بيكفي لهذه الفئة. أما المسن العادي اللي هو الحمد لله بخير وعافية وحصل هذا المبلغ كثير كثير يثني وفرحان فيه, يعني كافلنا واحدة تقول لي من أمهات حبيبة قلبي تقول لي بنتي تعرفي أنا أول مرة في حياتي يكون عندي ذا المبلغ لي أنا يطلع باسمي أنا أول مرة أمسك المبلغ, فشوف مدى سعادتهم يعني. فسأل الله أن يوفق مولانا وسأل الله أن يزيد الرزق والخير لعمان, وأكيد تزيد لما يزيد الخير والرزق لعمان بيعمل كل الناس يعني
0: بإذن الله تعالى. اللهم آمين. جزيل الشكر لش أستاذة جوخة, يعني إحنا الحديث أكيد في هذا الموضوع شيق ولكن إحنا أخذنا وقت أكثر من هذا بسبب زحمة المعبيلة.
1: تأخرت زحمة المعبيلة لازم يقولوا لها حل.
0: شكرا جزيلا أستاذة جوخة بنت محمد الفارسية رئيسة جمعية إحسان ومقرر مشاركة في المجتمع بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط.
1: أنا اللي أشكرك كثير واهتمامكم بجمعية إحسان مبادراتها واهتمامكم بتعريف الناس بها, هذا دعم كبير لنا, فأتمنى إن شاء الله رسالتنا هذه تكون يعني واضحة للناس وتكون يعني توصل للصميم. دائما نتذكر بر الوالدين جنتك في الدنيا والآخرة. سأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يرزقنا بر والدينا ويرزقنا بر أبنائنا لنا إن شاء الله.
0: اللهم آمين رب العالمين. جزاكم الله جزيل يعني جزاكم الله كل الخير وأيضا جهودكم مشكورة أستاذة جوخة. إذا معكم مستمعين إحنا وصلنا للختام, نلقاكم إن شاء الله في وقفات أخرى. هذه أجمل تحية لكم منا ويومكم سعيد.
2: صباحكم عماني, صباحكم عماني على هلا FM.
3: معرض فن مسقط أكبر معرض فني على مستوى السلطنة ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة, ورش فنية حية, جلسات حوارية وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط, الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
4: وينك مختفي؟
5: في دبي.
4: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات, حسيتك معنا, وش ذا الاشتراك العجيب؟
5: والله مبطني جواز الامارات من اريده, بيانات ومكالمات وميزات كثيره.
6: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الامارات من اريده, خليك معاهم.

0: غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: ما كل طفل يتأخر في الكلام يعني عنده تأخر لغوي. أحياناً يكون الطفل فعلاً يحاول يتفاعل لكن للأسف ما يستقبل الكلام بوضوح، وهنا قد تكون المشكلة في السمع وليس في اللغة نفسها. ضعف السمع عند الأطفال ممكن يظهر على شكل تأخر في النطق، فتلاحظ أنك لما تنادي اسمه ما يرد، أو يرفع صوت التلفزيون، أو ما ينتبه للتعليمات، أو ينطق الكلمات بطريقة غير واضحة. والمهم نعرف أن فحص السمع بعد الولادة ما يكون كافي دائما، لأن بعض مشاكل السمع تظهر بعدين بسبب التهابات الأذن المتكررة أو تجمع السوائل خلف طبلة الأذن. لذلك لما يتأخر طفلك في الكلام من أول الخطوات المهمة إن نفحص سمعه قبل ما نعتبرها مشكلة نطق أو لغة فقط. وتفاصيل أكثر عن التشخيص المبكر وصحة الأطفال بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركها متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش تكون الرحلات الصباحية أكثر التزاماً؟
2: الرحلات اللي تنطلق بالصباح الباكر غالباً ما تكون أقل عرضة للتأخير لأنها تبدأ يومها من المطار نفسه قبل تراكم التأخيرات اللي قد تحدث على مدار اليوم.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. قبل لا تسلم حقيبتك خذ لها صورة بتليفونك. هذه الصورة راح تساعد موظفي المطار انهم يتعرفوا عليها بسرعة اكبر اذا تأخرت او اذا ما وصلت معاك الى الوجهة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا اف ام.

0: الله الله.
1: الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
2: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي يعني، عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل أسبوع محمد بالثمر والله العظيم. هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقولك إني كلمت من صار، لكن ما بتقدرتي صار
3: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية. لازم كباسنجر تجلس مكانك، لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك إن نزل الطيارة.
4: السوالف ما خلصت، وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
5: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
6: شوية سوالف
5: يقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس،
7: حالة الطقس من هلا اف ام غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، وفرص هطول امطار خفيفة الى متفرقة. صحب وجه عام على بقية المحافظات مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة اخر الليل والصباح الباكر على اجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
5: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب زكي مسي.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

من هلا اف ام مستمعين، وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه سيقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان ابتداء من الغد الاثنين، سيتم خلالها بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات وصولا إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين. الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة يسجل خلال الربع الثاني من عام 2026 نمواً بنسبة 5.1%، ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل جهودها الحثيثة والمكثفة في تعزيز الرقابة الميدانية ومتابعة التزام المنشآت التجارية والصناعية بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق في مختلف محافظات سلطنة عمان. وزارة العمل بالتنسيق مع المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية تعلن عن فتح باب التسجيل في فرص التدريب مدعوم الأجر في المهن الطبية والإدارية للمواطنين من حملة مؤهلات البكالوريوس ودبلوم الجامعي ودبلوم التعليم العام.

0: وبالختام مستمعينا، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يخسر أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 1-0 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 27، والمنتخب السعودي يتأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم 27 بعد فوزه في مباراة الدور نصف النهائي على نظيره القطري بالضربات الترجيحية. إذن في النهائي رح يتواجه المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله ميامي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا شباب الحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف، الحمد لله
5: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
6: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

متى بتتوب؟ مشكلة ما يتوب. متى بتتوب من كسر الخواطر؟ أنا البحار وانتظر السفينة. إذا وفيت أنا مقدر وشاكر، وذاك يصر زمانك. أيوة والله عذرين.

الربو ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: أعظم الهدايا هي تلك التي تنقذ الأرواح، وهدية الدم هي الأثمن دائما. بادر بالتبرع.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: أين؟ هل؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
1: على هلا FM.

0: الخليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: خليجي.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرمز

يهزك الشوق. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، أو قلبك تناساني. بس غنون وياي. ها الله يخليكم لي يا رب.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بيروت.

يتعرضوا، لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش نحس بالعطش أكثر في الطائرة؟
2: تنخفض نسبة الرطوبة داخل مقصورة الطائرة إلى مستويات أقل من المعتاد، لذلك يفقد الجسم السوائل بسرعة أكبر، ولهذا السبب ينصح بشرب الماء بشكل منتظم طوال الرحلة حتى لو ما كنت عطشان.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا شباب. يا حي الله الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
2: الله. طيب ذكي مسيت الحمد لله.
5: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: أخبار وعلوم الساعة 1 من هلا أف أم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه سيقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان ابتداء من غدا الاثنين. سيتم خلالها بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات وصولا إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين. الأخبار أيضا الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة يسجل خلال الربع الثاني من عام 2026 نموا بنسبة 5.1% ليبلغ نحو أكثر من 9 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025. وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار تواصل جهودها الحثيثة والمكثفة في تعزيز الرقابة الميدانية ومتابعة التزام المنشآت التجارية والصناعية بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق في مختلف محافظات سلطنة عمان. منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يخسر أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 1-0 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 27، بينما المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم 27 بعد فوزه في مباراة الدور نصف النهائي على نظيره القطري بالضربات الترجيحية.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
3: حيا الله نيامي، حيا الله فيك،
4: يا مرحبا يا نعود،
5: يا حيا الله الحبيب، يا حيا
6: يا حيهم يا حي.
7: الحمد لله طيب ذكي مسيد،
3: الحمد لله حيا،
8: شكرا لك،
9: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
10: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
11: في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
12: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا. شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل. ادفع مع كيوباي، قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.
1: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: ستين دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: المشاريع العقارية والمدن المستقبلية، أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة، بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: للحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط، تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: يلا نعيش الجو مع بانهوم، جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.
2: نص ساعة عن انطلاق برنامج كل الأسئلة.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. تشير التقارير إلى أن شواحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية تأتي في مقدمة الأشياء اللي ينساها المسافرون في غرف الفنادق، لذلك من الجيد أنك تسوي جولة تفقدية سريعة قبل ما تغادر الغرفة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
2: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي. خل أقول آخر يومين من باقتي، كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
3: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
4: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
5: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالم.
6: ملفات تهمك،
7: حكاية
6: وأسئلة دورة بالك، بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
8: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
9: حالة الطقس من هلا اف ام غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، وفرص هطول امطار خفيفة الى متفرقة. صحب وجه عام على بقية المحافظات مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة اخر الليل والصباح الباكر على اجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
10: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
4: في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: توصل لأكبر عدد من الناس.
7: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
8: أمان الغد يبدأ من الادخار اليوم. أمن مستقبلك مع خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية. تجمع هذه الأداة المالية بين التأمين على الحياة والادخار وتقدم لك مبلغا مضمونا في نهاية فترة الاستحقاق. ابدأ اليوم مع بنك ظفار.
9: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
1: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
2: نقترب أكثر من الحقيقة.
1: وكل الأسئلة.
2: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 إلى الساعة 4.
1: كل الأسئلة
2: على هلا FM

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين إذاعة هلا FM. هذا برنامج كل الأسئلة اللي أحييكم من خلاله، وأتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية. بداية أسبوع طيب نرجو للجميع إن شاء الله خير وبركة على كل من يسمعنا. في حلقة اليوم متابعين الأعزاء مجموعة من الأسئلة والمواضيع اللي إن شاء الله تعالى رح نتطرق لها في إجابات أيضا الضيوف. ماذا يعني نجاح كارمن إكس 1 لمستقبل قطاع الفضاء والإطلاق التجاري في سلطنة عمان؟ أيضا نسأل عن المقصود بالعطلة القضائية، ويا ترى هل تتوقف خلالها المحاكم ولا تستمر في نظر بعض القضايا؟ ليش توقف مشروع رصف الطرق الداخلية في منطقة الخضرة بولاية السويق؟ وهل يمكن قياس أداء عضو المجلس البلدي ومحاسبته على ما أنجز خلال فترة عضويته بعيدا عن موضوع الوعود والمطالبات؟ كذلك ما هو المبرر الأكاديمي لاشتراط اجتياز اختبار الآيلتس للقبول في برنامج دراسات عليا يدرس بالكامل باللغة العربية؟ ومن أسئلتنا أيضا نسأل عن الجهود الحالية للسيطرة على الحريق المشتعل في وادي السحتن وجبل شمس، تقريبا هذا الحريق من يوم الأربعاء. متابعينا الكرام، أسئلة عديدة نطرحها في البرنامج على ضيوفنا، غير هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى تابعونا. لكم خالص التحية من فريق العمل يوسف ماهر المختار علوي، وهذه تحياتي أنا خلود.
1: كل الأسئلة، كل الأسئلة.
2: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة على هلا FM.
4: كل الأسئلة.

سريع مثل أواصر؟ اسمع على كافيك اليوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاث النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا وحمولة سقف 300 كيلوغرام للمضي أبعد بثقة. زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان.

0: لكل الناس. معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
1: الجو بدا يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
0: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة،
0: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة.

0: إلى سؤالنا الأول، ماذا يعني نجاح كارمان إكس 1 لمستقبل قطاع الفضاء والإطلاق التجاري في عمان؟ وللإجابة على هذا السؤال وأسئلة أخرى أيضا مع رئيس تنفيذ للشؤون التقنية في ميناء إطلاق الفضاء الأستاذ محمود الزجاني، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على الاستضافة وشكرا موصول لإذاعة الأفن.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود، شاكرين وجودك طبعا معنا اليوم. دعنا نتحدث في البداية عن هذا المشروع.

0: نعرف السادة المستمعين فيه، ومن بعدها نتكلم عن نجاح إطلاق الصاروخ الفضائي.
1: طبعا معكم محمود زجالي، رئيس تنفيذ الشؤون التقنية في ميناء إطلاق الفضائي. أطلقنا صاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة كاربن إكس 1، وبالنسبة لنا يعني عادت بالنجاح. أول مهمة في إطلاق تجمع شركات من دول الخليج العربي ورابطة دول جنوب شرق آسيا وأستراليا في إطلاق واحد. وطبعا كل مهمة تضيف إلى خبراتنا التشغيلية وتفتح لنا باب مهمات جديدة تكون أكثر تعقيدا.
0: نعم. طيب الأهداف الفنية الرئيسية اللي تم التركيز عليها في هذه المهمة التجريبية، وزين نوضحها بشكل أكثر تفصيلي فيما يتعلق بالبيانات اللي تم جمعها بنجاح.
1: الهدف من المهمة كان الاختبار وليس الوصول إلى الفضاء، وتحديدا إثبات تصميم المرحلة العليا أثناء الطيران، وهذه الأولى من نوعها في ميناء إطلاق. واكتمال احتراق المرحلتين واستقبال بيانات القياس عن بعد، طبعا هذه أيضا كانت أحد أهداف هذه المهمة.
0: نعم. طيب بالنسبة لهذا الإطلاق، أعتقد هو الإطلاق الثاني بعد نجاح مهمة الدقم واحد في ديسمبر 2024. التجربة الأولى كيف انعكست عليكم، أو كيف استفدتوا منها في رفع كفاءة وسرعة تجهيز الموقع في بالنسبة للمهمة الحالية؟
1: قبل الدقم واحد كانت خبراتنا نظرية، والآن أصبحت أكثر عملية على أرض الواقع. وعودة الشركاء دليل على الثقة، فمثلا فريق ستار كينيتكس موجودة معنا من حملة الدقم واحد في ديسمبر 2024. بالإضافة إلى هذا، أسست شركة ستار كينيتكس فرع عماني يعمل فيه طاقم عماني بقيادة المهندس صقر الرشيدي.
0: طيب شوي كلمني عن برنامج التكوين.
1: برنامج التكوين طبعا تأسس في 2024، وحاليا موانئ الفضاء حول العالم مزدحمة وبها اختناقات تنظيمية. نموذج برنامج التكوين مصمم للإطلاق السريع اللي تحتاجها للجهات، بالذات للمهمات شبه المدارية. فبالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة من ضمنها هيئة الطيران المدني وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية، قادرين أن نوفر لهم هذه الميزة بالمقارنة مع الموانئ الأخرى.
0: طيب سؤالي الأخير، كيف تسهم مثل هذه الشراكات أستاذ محمود في توطين تقنيات الفضاء وكذلك نقل المعرفة إلى سلطنة عمان؟
1: طبعا عندنا أولا رفع المحتوى المحلي في الأنشطة الفضائية، والمعرفة تأتي من التجربة المشتركة وتبادل الخبرات. وخير مثال على هذا المحركات الصلبة اللي استخدمتها ستيلر كينيتكس، صنعت في عمان بأيدي عمانية.
0: نعم. شكرا للرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في ميناء إطلاق الفضائي.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أفهم.
3: كل الأسئلة.

0: خبر هاجل. طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
2: كل الأسئلة.
3: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
4: كل الأسئلة على هل أف أم.
5: كل الأسئلة.

0: يا ترى شو المقصود بالعطلة القضائية، وهل تتوقف خلالها المحاكم بشكل عام وبشكل تام، ولا تستمر في نظر بعض القضايا؟ وشو هي هاي القضايا اللي تستمر فيها إن استمرت؟ المحامي والمستشار القانوني عيسى بن محمد الحسني، أمين سر بالمجلس الأعلى للقضاء سابقا، مساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالنور، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
0: الله يسلمك. يعني مباشرة إلى تعريفنا بالعطلة القضائية، وشو المقصود فيها؟
1: طبعا العطلة القضائية، قبل ذلك لابد أن يعني نشير إلى المرسوم السلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية بما يتضمن في مواده حول جزئية العطلة القضائية في الفصل الخامس قسم الإجازات. في البداية لابد أن نوضح طبعا للمستمع الكريم أن العام القضائي طبعا يختلف قليلا عن السنة القليلية السنة الميلادية. خلنا نقول طبعا العام القضائي يبدأ من كل سنة شهر أكتوبر وينتهي من كل عام شهر 6، وتبدأ العطلة القضائية الشهر 7 و8 و9 من كل عام استنادا للمادة 58 من قانون السلطة القضائية. في هذه العطلة طبعا تتوقف القضايا، لا نقول معظمها، وهنا في معلومة مغالطة. ماذا يعني العطلة القضائية؟ تتوقف فقط يعني المحاكم في جزئيات القضايا المتنوعة حول القضايا التي ليس بها استعجال أو القضايا التي لها ما لها من لا يوجد ضرر حول مسألة نظرها حيث لا يوجد استعجال. فبالتالي مسألة العطلة القضائية تتمحور في جزئيات حول القضايا التي ممكن يعني تأجيلها من شهر 6 إلى شهر 10. أما فيما يتعلق بالقضايا المستعجلة في العطلة القضائية فتسري، كمثلا قضايا النفقة وقضايا مد المحبوسين وقضايا المحبوسين وقضايا الإيجارات وغيرها.
0: نعم. طيب يعني المحاكم ما تتوقف فعليا؟
1: نعم، المحاكم لا تتوقف أبدا، هذه معلومة لابد أن يعني نشير إليها. دائما بعض الأشخاص يقول لك أن المحاكم تتوقف في العطلة القضائية، لا تتوقف أبدا المحاكم، وإنما هناك بعض القضايا قد تتوقف لأمر ما، ولكن القضايا المستعجلة مثل القضايا المستعجلة، القضايا الوقتية، قضايا النفقة فيما يتعلق بأحوال الشخصية، مواضيع التركات، مواضيع التنفيذ، قضايا المحبوسين، التمديد للمحبوسين وغيرها، تنظر كنظرة طبيعية أثناء العطلة القضائية.
0: طيب ماذا يعني 1 أكتوبر وبالنسبة أيضا لبداية العام القضائي اللي هو 2026/2027، ماذا يعني ذلك؟
1: نعم، يعني في بداية العام القضائي يعني بأن المحاكم طبعا ستكون نظامها المعتاد من حيث نظر القضايا بطريقة معتادة، وتكون يعني الجلسات قائمة بطريقة طبيعية، وأيضا تكون يعني الأمر بطريقة طبيعية. فكل شخص لديه قضية سوف تكون لديه جلسات متتالية بعيدا عن مسألة التأجيل الذي قد حصل به لو كانت قضيته أثناء العطلة القضائية. فواحد أكتوبر كل شخص إذا كان لديه قضية تكون قضيته خلاص سارية، ولا تكون تأجيلات مطولة إما إذا كان قضيته قد يعني حصلت ما بين العطلة القضائية أو في هذا الأمر. فبالتالي بداية العام القضائي 1/10 كل القضايا تكون منظورة، كل الجلسات قائمة، كل القضايا بأي أنواعها كلها جاهزة بما يعني خلنا نقول القضاء العادي أو قضايا محكمة الاستثمار والتجارة، وكلها سارية بطريقة طبيعية.
0: أستاذ عيسى، يعني مثل هذا النظام أيضا معمول في الأنظمة القضائية في العالم، يعني خبرني شوي أكثر عن هذه الجزئية.
1: هو أنا بكون معك صريح، في هناك أجهزة قضائية يعني في بعض الدول، ولكن كل دولة ولها طبيعتها، ولكن المعظم يعني معظم الدول تكون الأجهزة القضائية مقننة حسب قانون السلطة القضائية في كل دولة. فهنا طبعا نحن عندنا في قانون السلطة القضائية رقم 90/99 محددة هذه الأجهزة مثل ما قلت استنادا للمادة 58 بأنها تبدأ العطلة القضائية من 1 يوليو وتنتهي نهاية سبتمبر، فهذه محددة. هنا قد تسأليني سؤال، هل ممكن أن القضاة يأخذون أجازة خارج خارج المدة؟ لا، وفقا للنص الصادر في قانون السلطة القضائية لا يجوز أبدا أن يأخذ القاضي أي أجازة إلا إذا كان هناك ظرف استثنائي أو إذا كان القاضي قد قام بعمل أثناء العطلة القضائية. فهنا ممكن أما وفقا للنص الصادر بقانون السلطة القضائية بالنص لا يمكن أن يأخذ القاضي إجازة خلال خارج العطلة القضائية وفقا لقانون السلطة القضائية.
0: الله يعطيهم الصحة والعافية. يمكن هذه نقطة أساسية نحن نرتكز عليها الآن أستاذ عيسى، أنه القضاء ما يأخذوا إلا خلال الإجازة إلا خلال العطلة القضائية، طبعا إلا وفق ظروف معينة أو حالات معينة، لكن الإجازة الاعتيادية لا يمكن القاضي انه يطلعها خارج اطار العطل القضائي
1: قانون السلطه القضائيه الا وفقا لظرف الاستثنائي الموجود حسب الماده وحسب ما اذا كان القاضي قد عمل اثناء العطل القضائي استنادا لقانون السلطه القضائيه.
0: وهذه نقطه مهمه، لانه تعرف احيانا تسمع الناس كانت مثلا تقول لك انه الان عطله قضائيه والوضع بيتاخر في بعض القضايا، طبعا غير القضايا اللي تفضلت وذكرتها، لكن اللي يفسر هذه المساله الان هذه النقطه اللي قلتها، انه القضاء ما يطلعوا اصلا اجازات.
1: نعم، وبالتالي أي قاضي من تاريخ 1/10 إلى 30/6 ينظر القضايا بطريقة طبيعية، ولأن هذا يعتبر طبعا عام قضائي، فلا بد هناك طبعا إحصاءات متعلقة بالعام القضائي، هناك تطوير سير العمل القضائي والإداري وخلافه، فبالتالي هذه تكون عنوان وإشارة فيما يتعلق بالعمل القضائي لكل قاضي في هذا الشأن.
0: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وهذا التوضيح والإجابات، بارك الله فيك أستاذ عيسى، أحسنت.
1: شكرا جزيلا.
0: للمحامي والمستشار القانوني عيسى بن محمد الحسني المستشار بالمجلس الأعلى للقضاء سابقا.
2: كل الأسئلة على هلأ أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسر العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090.
2: تطبق الشروط والأحكام.
1: بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
1: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
2: بابا عندي ميتينج أونلاين.
3: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
0: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدة العائلة.
4: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
0: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
4: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: حالة الطقس من هلا أفقام غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، وفرص هطول أمطار خفيفة إلى متفرقة، صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
5: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
7: في ظفار على 102.7.
8: هلا أفهم
9: مزاجك بالعرب.
10: كل الأسئلة.
11: كل الأسئلة.
10: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
9: كل الأسئلة.

0: هذه المرة متابعينا نسأل عن مشروع رصف الطرق الداخلية في منطقة الخضرة بولاية السويق. ليش توقف هذا المشروع؟ الأسباب وغيرها من الأسئلة متابعينا جاوبنا عليها المهندس يوسف بن عبد الله العلي، مهندس مشروع رصف الطرق الداخلية بمنطقة الخضرة في ولاية السويق. مساك الله بالخير بش مهندس.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيادة خلود.
0: يا هلا فيك بش مهندس، ايش سالفة المشروع هذا؟ شو صار فيه؟
1: والله مشروع رصف الطرق الداخلية في ولاية السويق المخططات التعويضية، ليس فقط في منطقة الخضراء. وتوقف المشروع يرجع لتعثر المقاول معنا في تنفيذ الأعمال المطلوبة في المدة المحددة بالعقد على ضوء تمسح بالمشروع.
0: طيب ممكن ترجعنا شوية لقبل الإطار الزمني، متى تم تسلم المشروع يعني أو تسليم المشروع للمقاول، ومتى كان المفروض يخلص والتعثر صار؟ بس لو تعطيني نبذة سريعة عن الجانب التاريخي لهذا الموضوع.
1: هو حرفيا المشروع يبدي عمله في 31/5/23 وتنتهي الأعمال في 31/5/26 سنتين تقريبا وزود.
0: يعني كان المفروض يكون مخلص، صح؟
1: يفترض نعم يكون مخلص، هذا الخطة الزمنية المحددة للمشروع يفترض يكون مخلص، ولكن في تعثر.
0: كم نسبة الإنجاز في المشروع هذا؟
1: نسبة الإنجاز تقدر في 30%
0: بس
1: فقط.
0: طيب وينكم أنتم ما تابعتوهم خلال ذيك الفترة؟
1: المتابعة موجودة من الجهة، احنا نتابع وفي إجراءات اتخذها ضد المقاول في حال إخفاقه يعني في العقد.
0: متى تم سحب المشروع تحديدا؟
1: المشروع مسحوب في شهر 4/26
0: في 4/26 يعني كان باقي له شهر عن الانتهاء من المشروع. بين انه 30% بس مخلص من المشروع فانتوا سحبتوا.
1: ترى يحق للمؤسسه يعني سحب المشروع عن المقاول في حال اخفاقه،
0: بس كان
1: بعد توجيه الانذارات المطلوبه للمقاول وسير اجراءات معين خلاص نقر اجراء سحب المشروع.
0: نعم باش مهندس، ترى البعض ممكن يقول لك المكتوب مبين من عنوانه، اذا وصلت لنهايه المده الزمنيه المفروض يسلمك فيها المشروع وهو بعد ما متحرك واضح انه ما راح يخلص يعني المشروع، فليش
1: في مناطق اخرى استاذ خلود في مناطق اخرى تم تنفيذها وتم رصفها وتم العمل فيها كأعمال طبقات وطبقات مساعده للطريق.
0: نعم طيب هنا. عادة لما يتم سحب المشروع من أي مقاول فيما يتعلق بالطرق باش مهندس، الإجراءات اللي يتم اتخاذها لإعادة العمل في هذا المشروع، يعني خبرنا أعطينا فكرة كيف عادة تشتغلوا، شو الإجراءات اللي تسووها؟
1: الإجراءات متبعة في كل المشاريع أستاذ خلود، في عقد الإنشاء المباني والأعمال الهندسية طرب عليك عدة إجراءات أنت تتبعها كمؤسسة حكومية، كذلك في حال إخفاق المقاول ففي إطار زمني محدد على سحب المشروع، على إعادة الطرح، على إعداد مستندات المناقصة، فترة طرح المناقصة، فترة تقييم المناقصة وتحليلها، فترة الإسناد، إلها دور مستندية معينة يعني.
0: نعم طيب باش مهندس، بالنسبة للمستحقات للمقاول اللي تعثر يعني كيف يتم أيضا التعامل معها، كيف يتم إعطاءه وتغريمه؟ أريد أفهم بس عادة لما يكون في مشروع متعثر كيف يتعامل مع المستحقات المالية؟
1: في جزاءات واضحة في العقد على المقاول في حال التعثر، وتأكيد التعثر هذا برسائل يعني سابقة يعني بدلائل واضحة، خلاص فيها إجراءات على غرامات تأخير يعني موضحة في العقد الموحد على ضوءها احنا نمشي في الإجراءات هذه.
0: بس ممكن توضح لنا إيش الجزاءات اللي عادة على مثل هذه المشاريع؟
1: مثلا في عادة يعني إذا كان في سحب المشروع على المقاول نروح إلى إعادة الطرح نطبق عليه الغرامة اللي هي ما تتجاوز 10% من كحد أقصى من إجمالي العقد، وكذلك في حال يعني وجود تفاوت في الأسعار بين المناقصة اللي احنا طرحناها والمبالغ المتوفرة في العقد يتحملها المقاول الرئيسي.
0: رجعتوا طرحتوا المشروع هذا ولا بعد مرة ثانية بالنسبة لل بعد ما سحبتوا من المقاول؟
1: ايوه خلاص تم اعاده تقييم الاعمال في المشروع واعداد كراسه شروط المواصفات الخاصه بالاعمال ومستندات دعم للمناقصه، خلاص تمهيدا لطرح المشروع خلال الفتره القادمه ان شاء الله.
0: وكم تعتقدوا بعد بياخذ مره ثانيه؟ سنتين؟
1: سنتين لا، ما هذا الرقم جدا مهول يعني. إجراءات إجراءات دورة مستندية موجودة مرتبطة يعني مع جهات أخرى مثل هيئة مشاريع والمحتوى المحلي، فإلها إطار مستندي معين.
0: لا لا أقصد لن ينتهي من المشروع، يعني إذا المقاول السابق انتهى فقط من هذا المشروع حقق أنجز فيه 30%، معناته المتبقي 70%، أنت بترجع تطرح المشروع مرة ثانية لمقاول آخر عشان يكمل يستكمل الأعمال صح؟
1: أيوة احنا حددناها الفترة الزمنية.
0: كم حددتوها؟
1: في حدود 18 شهر.
0: انزين أيوة. بالنسبة للردميات، لأن في ردميات يشتكي منها الناس اللي موجودين في المنطقة، كيف رح يتم التعامل معها؟
1: الردميات هي في كل المسارات مش فقط منطقة الهضرة، تم معالجة الردميات يشتكي منها المقل القانطين في المنطقة يعني عن طريق دائرة البلدية بالسويق والسكان المتبقي منها، هل في فعلا يعني ملاحظات وردت من قبل المواطنين او رائد البلدية المعنية؟
0: اعتقد ان ايوه كان في ناس كاتبة على يعني هامش هذا الموضوع انه
1: الفترة اللي كانت فيها الامطار فعلا، لكن في تجاوب مباشر من البلدية.
0: بس احنا داخلين على موسم يمكن يكون فيه امطار ان شاء الله يا رب، نتمنى من الله وفقا لتوقعات الأرصاد، والبعض كان يعني يستبق الأمور، هل في دور استباقي للبلدية أيضا فيما يتعلق بهذا الجانب؟
1: طبيعي أستاذ خلود، أصلا إحنا معالجين كل المواقع اللي فيها الأضرار اللي يعني سببها المقاول السابق، ضمن المناطق اللي فيها أعمال حفريات، وأكيد هناك فعلا في خطة عمل وإجراءات احترازية مسبقة لأي توقعات وجود مخافضات جوية، هطول أمطار عن طريق الدائرة البلدية بالمنطقة، تحضير معدات اللازمة والمواد، في خطة عمل احترازية يعني موجودة.
0: نعم.
1: مش فقط على المسارات هذه، في فترة الأمطار نشط احنا دائما شغالين كذا قبل دي.
0: شكرا لك بشمهندس، بارك الله فيك. شكرا.
1: الله يبارك فيك. شكرا.
0: شكرا للمهندس يوسف بن عبد الله العلي، مهندس مشروع رصف الطرق الداخلية بمنطقة الخضرة في ولاية السويق.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة على هلا اف ام.
3: كل الأسئلة.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة.
0: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
1: كل الأسئلة.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: ايفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في اكسترا. شاشة مقاس 6.9 انش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة واطول عمر بطارية في اي ايفون وشريحة A20 برو. ومع اكسترا امتلاك ايفونك الجديد صار اسهل. ادفع مع كيو باي، قسط حتى 12 شهر او بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على اقرب معرض اكسترا او اطلبه من موقع او تطبيق اكسترا اليوم. اكسترا، دائما افضل قيمة.
1: كل الاسئلة،
2: كل الاسئلة،
1: كل الاسئلة، كل الأسئلة على هلا اف ام.
2: كل الأسئلة.

حياكم الله متابعينا الكرام إلى سؤالنا التالي حول تجربة المجالس البلدية. وبعد سنوات متابعينا الكرام من هذه التجربة، هل نجحت فعليا في الانتقال من مجرد نقل مطالب المواطنين إلى شريك حقيقي في صنع القرار التنموي للمحافظات؟ وأيضا هل يمكن قياس أداء عضو المجلس البلدي وكذلك محاسبة متابعينا الكرام على ما تم إنجازه خلال فترة عضويته بعيدا عن الوعود وكذلك المطالبات وغيرها من الأمور؟ الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات بمجلس الشورى دكتور محمد العاصمي معي للإجابة على كل الأسئلة. مساء الخير دكتور.

0: مولود أن النجاح موجود وتقييم التجربة يعني ينطلق أو يرتكز على ما تحقق خلال الفترات الماضية. أنا أعتقد أنه الانتقال من الإدارة المحلية التقليدية إلى الشكل الجديد في الإدارة المحلية هو متطلب لمراحل ومسيرة التنمية في البلاد، وهذا توجه حديث في إدارة يعني الدول، والبعد عن المركزية في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية والخطط الاستراتيجية. فالتحول إلى هذا النموذج بحد ذاته هو نجاح. أما تقييم نجاح التجربة بحد ذاته فأنا أعتقد أنه ربما المواطن هو القادر على يعني تقييمها بشكل أكثر، لأنه هو ملامس لهذا التحول. الأمر الآخر يعني التجربة هي ناجحة لأنها هي في الأساس تواكب يعني الاتجاهات الحديثة في الإدارة، النقلة النوعية التي أيضا حدثت في المحافظات. ولكن من المهم التفريق، لأنه إحنا عملية فهم أدوار المجالس البلدية ودورها الأساسي ولماذا وضعت هذه المجالس هو جزء كبير من في عملية يعني فهمنا وتقييمنا لمدى نجاح هذه المجالس. اليوم المجالس البلدية هي جزء من نموذج المحافظات وإدارة المحافظات، لها دور تمثيلي، تمثيل المواطن في هذا النظام، تمثيل المؤسسات الحكومية في هذا النظام، وأيضا دورها استشاري من خلال الاختصاصات التي وضعت لهذه المجالس البلدية. المجلس البلدي بحد ذاته هو ليس مجلس تنفيذي، لذلك لا يجب تقييم المجلس البلدي في عملية تنفيذ المشاريع، هو يقيم في عملية التخطيط، في عملية تقديم المقترحات، في عملية الاستشارات، في عملية تحديد الأولويات في الخطط التنموية، ايضا في قدرته على الدفع بعجله الاستثمار في هذه في المحافظات. الفهم الحقيقي لطبيعه وادوار المجلس البلدي يعطينا قدره على تقييم مدى نجاح هذه التجربه، وانا شخصيا اعتقد انها تجربه ناجحه جدا، لان كلنا نؤمن ان المركزيه في العمل وفي القرارات احد المعيقات والتحديات التي تواجه التنمية وتواجه العمل بشكل عام. فالبعد عن المركزية اللا مركزية الذي جاء به نظام المحافظات هو نجاح بحد ذاته. وما نلاحظه الآن في المحافظات من حراك أعتقد أنه مؤشرات إيجابية لمدى نجاح هذه التجربة.
1: طيب دكتور، يعني بالحديث أيضا عن الصلاحيات اللي يمتلكها عضو المجلس البلدي اليوم، ويمكن البعض لاحظ هذه المسألة بشكل جدا فارق عن السابق، هل تعتقد أنها لها دور فعلي حقيقي فيما يتعلق بزيادة الإقبال على الانتخاب، وأيضا الناس يصير عندها أكثر وعي بمسألة اختيار العضو الصحيح في المكان الصحيح؟
0: أنا أعتقد أنا وأتمنى وأمل أن العضو المترشح هو في البداية يجب أن يعرف ما هو مطلوب منه، ما هي أدوار المجلس البلدي، ما هي اختصاصات المجلس البلدي. اليوم المجلس البلدي هو شريك في تشخيص احتياجات المحافظة، في ترتيب الأولويات وفق أسس موضوعية، وأيضا المشاركة في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس أثر كل ذلك على المجتمع. اليوم العضو الفاعل الذي يستطيع أن يحول احتياجات المجتمع إلى مقترحات قابل للتنفيذ، ايضا قدرته على متابعه هذه المشاريع واليه تنفيذها، وايضا تقديم توصيات تساعد على اتخاذ قرارات يعني مفيده وقرارات صحيحه تدفع بعمليه التنميه. امام الناخب او المواطن العادي، انا لا اتحدث عن الناخب المترشح، انا اتحدث عن من سيترشح لهذه المناصب، إلمامه بما هو مطلوب منه. أنا أعتقد أنه مهم جدا جدا جدا أن يضع الشخص نفسه إذا كان يدرك ما هو مطلوب منه ثم يضع نفسه في هذا الموقف، فهذا جزء من النجاح الذي سوف يساعده. أما هو الدخول لمجرد الدخول إلى هذه المجالس دون دراية ودون قدرة ودون حتى أيضا يعني معرفة حقيقية بما هو مطلوب منه أثناء تمثيله في المجلس البلدي، أظن أنه هذا يعني يبعدنا عن الهدف الحقيقي والأساسي لوجود هذه المجالس. هذه المجالس وضع

0: من قبل القيادة الرشيدة ومن قبل الحكومة لكي تساعد في عملية التنمية، لكي تكمل عمل نظام المحافظات، لكي تساهم في بناء الخطط وتحديد الأولويات. وهذا الشخص الذي يعني يتقلد هذا المنصب هو الأقرب وجوده في المجتمع، هو ملامس لاحتياجات التنمية في هذه يعني الولاية أو في هذه المحافظة. أمر مهم خلود، يعني عملية تقييم الخطط أمر ليس بالسهل، عملية تحديد الاحتياجات والأولويات أمر ليس بالسهل، التخطيط الاستراتيجي يتطلب الكثير من الكفاءة ويتطلب الكثير من الخبرة، وأنا أعتقد أن المحافظات تملك هذه الكفاءات. اليوم هناك الكثير من القيادات التي تركت العمل في المؤسسات الحكومية، وهناك الكثير من رجال الأعمال، وهناك الكثير من الكفاءات الوطنية الموجودة حاليا في المحافظات. يجب أنه يستفاد منها، ويجب أن تقدم نفسها لخدمة المجتمع وتسخير خبراتها التي اكتسبتها خلال سنوات طويلة في خدمة هذه المحافظات.
1: طيب الموضوع المتعلق بقياس أداء عضو المجلس البلدي وكذلك محاسبته على ما أنجز خلال فترة عضويته، بعيدا عن مسألة الوعود اللي ممكن يطرحها يعني المترشح في البداية ويحاول أنه يستميل الناس، هل من طريقة معينة تعتقد دكتور أنه الشخص لازم يكون واعي بهذه المسألة، ويتم أيضا قياس أداء عضو المجلس البلدي على وجه التحديد؟
0: خلود، عملية الوعي مثل ما تعرف هي عملية لا تأتي بين يوم وليلة، وهي عملية تحتاج إلى الوقت، وتحتاج أن يعني أن تنضج أو أن ينضج الفكر والثقافة في المجتمع شيئا فشيء، ونحن نسير في هذا الطريق والحمد لله. الوعي يزداد يوما بعد يوم في مختلف المجالس، سواء كان المجلس البلدي أو حتى مجلس الشورى. لن يتحقق، لن تكون الصورة مثالية بين يوم وليلة، ولكن هناك تقدم وتطور في هذا الجانب. أظن أنه الناخب بدأ يدرك ما هو دور المجالس البلدية، ما دور هذه المجالس بشكل عام، وبالتالي عنصر الكفاءة هو الفيصل في عملية الاختيار. متى ما وضعت الكفاءة موضع التقييم، أعتقد أن سنقوم باختيارات جيدة بناء على هذا العنصر. لماذا نقول الكفاءة والقدرة على العمل قبل الوعود وقبل تقديم برامج انتخابية غير قابلة للتطبيق؟ يعني اليوم احنا لما نعرف اختصاصات عضو المجلس البلدي بكل تأكيد سنستطيع أن نقيم برنامجه الانتخابي، هل هو برنامج واقعي قائم على الاختصاصات وقابل للتنفيذ، أم هو برنامج مليء بالوعود التي ندرك جميعنا أنه لن يستطيع تنفيذها، لأنه ليس متخذ للقرار بشكل منفرد، هو واحد من مجموعة لعمل وفريق عمل لهم اختصاصات محددة. صحيح. لا يملك أنه يعطي الوعود وينفذ الوعود بشكل منفرد. إدراكنا لهذه الاختصاصات سيساعدنا على تقييم البرامج الانتخابية المقدمة، أيضا الكفاءة. وإحنا اليوم مجتمع يعرف بعضه البعض بشكل كبير، وأعتقد أنه ليس من الصعب أن نقيم عنصر الكفاءة. خلود، كل إنسان يجد في نفسه الكفاءة ويجد في نفسه القدرة على أنه قادر على العمل، هذا أمر طبيعي في البشر جميعنا، يعني نعتقد أننا نحن قادرين، ولكن هناك تفاوت في المقدرة، وهناك فعلا حقيقة يجب أن نتقبلها، أن هناك من يملك الكفاءة ويملك القدرة، وهناك من لا يملكها، وهذا أمر طبيعي في البشر بشكل عام. لذلك على الناخب أن يضع مصلحة الوطن ومصلحته هو كناخب، لأنه في النهاية هو ينتظر عمل من هذا العضو، وينتظر خطط تقيم وأولويات تحدد، وهناك اختصاصات كثيرة سيمارسها عضو المجلس البلدي. إذا لم يحسن الاختيار سينعكس كل ذلك عليه في النهاية، وهو من سيتحمل تبعات هذا الاختيار.
1: طيب دكتور، آخر سؤال، لو بغيتك ترجع مرة ثانية تأكد على نقطة معينة بحيث أنه الناخب يستحضرها دائما في ذهنه، شو أهم نقطة يجب أن يبحث عنها الناخب في المرشح اللي المفترض أنه يعطي صوته؟
0: أنا أعتقد أنه أولا التجرد من جميع الاعتبارات الأخرى، ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وهذا الأمر نعم نحن قد نكون نطلب المثالية من الإنسان وهي غير موجودة بشكل مطلق، ولكنها أيضا قد تكون يعني فرصة للإنسان بأنه يقوم بدور وطني ويقوم بدوره كمواطن في هذا البلد، وهي المواطن الصالح اللي احنا نتحدث عنها دائما. اعتقد انه الناخب يجب ان يركز على البرنامج الواقعي وعلى الكفاءة الذاتية للشخص وما يملكه من قدرات ومؤهلات يعتقد انها سوف تساعده متى ما وصل الى هذا المجلس على المساهمة في عملية البناء والتطوير، على أن وأن يقوم بالاختصاصات المناطة بعضو المجلس البلدي. عملية تقييم سريعة وبسيطة من الناخب للمترشحين،
1: نعم.
0: تمكنه دون النظر إلى هذا الشخص، إلى الجنس، إلى أي آخر. أنا أعتقد أنه معيار الكفاءة والقدرة وما يمتلك من مهارات وما يمتلك من قدرات وخبرات هي العناصر الأساسية.
1: شكرا دكتور، يعطيك ألف عافية، بارك الله فيك.
0: شكراً
1: للأمين العام المساعد لشؤون الجلسات بمجلس الشورى الدكتور محمد العاصمي.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة على هل أفهم.
3: كل الأسئلة.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: حياكم الله متابعينا الكرام. إلى سؤالنا التالي: شو المبرر الأكاديمي ترى لاشتراط اجتياز اختبار الآيلتس للقبول في برنامج دراسات عليا لكن يدرس بالكامل باللغة العربية؟ هذا السؤال طرحه متابعينا الكرام البروفيسور أحمد الحراسي، وهو أكاديمي وبروفيسور في الكيمياء العضوية الطبية، وإن شاء الله تعالى أيضا نسمع منه أكثر. مساك الله بالخير بروفيسور.
1: الله يمسيكم بالخير، اهلا وسهلا اخي خلود،
0: واهلا
1: بكل المستمعين.
0: يا مرحبا وسهلا فيك. انت طبعا طرحت هذا التساؤل وقلت ما زلت لا استوعب كيف يطلب من متخصص في اللغه العربيه اجتياز امتحان آيلتس ليلتحق ببرنامج دراسات عليا في تخصصه الى نهايه طبعا التغريده. بالضبط بروفيسور، حطنا في اصل الموضوع من البدايه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بك استاذ خلود بكل المستمعين والمهتمين، وايضا اشكركم على اهتمامكم وعلى كل من تفاعل مع تلك التغريده من الجانبين. طبعا من ابدا رايي اخر فذلك ايضا محترم ومقدر. بدايه اعتقد ان القضيه ليست يعني هل اللغه الانجليزيه مهمه ام لا، عليك لا يفهمني احد خطا.
0: صحيح.
1: فلا احد يجادل في اهميه اللغه الانجليزيه للباحث اليوم، لكن السؤال هو هل من المنطقي اكاديميا ان نجعل اختبارا في اللغه الانجليزيه شرطا موحدا للقبول في جميع برامج الدراسات العليا؟ اعتقد كان هذا يعني صلب التساؤل. حتى البرامج التي تدرس وتكتب رسائلها وتكتب رسائلها وتناقش بالكامل باللغة العربية، يعني هنا أنا أريد أن نفرق بين أهمية المهارة وبين جعل تلك المهارة بوابة إلزامية للقبول. ما قصدته هو أنه لا ينبغي أن يتحول الآيلتس أو أي اختبار لغة إنجليزية حتى التوفل أو أي اختبار آخر من أداة لقياس اللغة إلى أداة لقياس الاستحقاق الأكاديمي. وأعتقد هنا يكون الفرق، يعني خصوصا في تخصصات لا تدرس أصلا باللغة الإنجليزية. إحنا إذا أردنا اليوم جامعات عالمية علينا أن لا نستورد المعايير فقط، علينا أن نمتلك القدرة الأكاديمية والمرونة كذلك على اختيار المعيار المناسب لنا. لم أستوعب فعلا يعني كيف لبرنامج يدرس باللغة العربية ومن يدرسهم عرب، وربما هؤلاء المدرسون لم يقرأوا بحثا واحدا في باللغة الإنجليزية، يعني مشوارهم الأكاديمي بالكامل يعني لم يقرأوا بحثا واحدا باللغة الإنجليزية. وأضع هذا الشرط كشرط للقبول، فهذا لا يتصور. وفي جامعة أيضا عربية أو في جامعة في دولة عربية مفارقة، يعني الباحث الإنجليزي في جامعة بريطانية مثلا لو أنا طلبت منه أن يجتاز اختبار اللغة العربية ليدرس تخصص اللغة الإنجليزية في أحد الجامعات البريطانية مثلا، لن يتصور، لن يستطيع تصور هذا. تقريبا هذا يعني فكرة التغريدة اللي كتبتها.
0: نعم. طيب كيف شفت ردود الأفعال بروفيسور؟ قلت أنت كانت منقسمة، بس هل ممكن يعني نتكلم عنها على اختلافها وشو كانت وجهات النظر؟
1: تقريبا أكثر من 95% كانت مؤيدة، والخمسة أو الأقل في المئة الأخرى كانت أيضا ردود تحاول أن تبرر أهمية اللغة الإنجليزية. وهذا يعني ليس ما قصدت أنا، يعني أنا قلت في الآن في الحديث أني أعتقد أن اللغة الإنجليزية مهمة، أنا كنت أتحدث عن شرط القبول فحسب وليس عن أهمية اللغة الإنجليزية حتى لأي باحث بغض النظر عن التخصص. طبعا في اللغة العربية لا شك أن اللغة الإنجليزية قد تفيده، لكن متى تفيد؟ في حالة، ولذلك يعني أنا ضد الشرط ولست ضد تعلم اللغة الإنجليزية. أعتقد حتى اللي ردوا باحترام وعرضوا وجهات نظر كانت في إطار عدم ربما استيعاب التغريدة بالكامل.
0: نعم. طيب يعني مرة أخرى بالنسبة للجامعات اللي يمكن تريد توازن بين متطلبات الجودة والمعايير الأكاديمية العالمية وبين خصوصية بعض التخصصات اللي ترتبط أساسا باللغة العربية، كيف ممكن تجمع بين هذين الاثنين أو توازن بينهم بروفيسور من وجهة نظرك؟
1: من وجهة نظري أعتقد أن الحل ليس إلغاء معايير اللغة مرة أخرى، وإنما الانتقال من مبدأ الشرط الموحد إلى مبدأ المتطلب المناسب مع طبيعة البرنامج. فمثلا البرامج التي تدرس باللغة الإنجليزية من المقبول أو ربما حتى من الطبيعي أن تشترط مستوى مناسبا في الإنجليزية، لكن البرامج التي تدرس بالعربية فيمكن أن تضع اختبارا خاصا بها يقيس قدرة الطالب على قراءة المراجع الأجنبية المرتبطة بالتخصص. في حالة مرة أخرى، في حالة أن المراجع هذه سيحتاجها الطالب، سيستفيد منها الطالب، في حالة كذلك أن المشرف أو الأستاذ الذي سيدرسه اللغة العربية قادر على تقييمه في تلك البرامج باللغة الإنجليزية.
0: نعم.
1: لكن مع انتفاء الحاجة ينتفي هذا الشرط، يعني أنا أعتقد هكذا يعني. وكذلك يعني ممكن يكون هناك مقرر في الإنجليزية الأكاديمية إن صح التعبير خلال السنة الأولى في حالة وجد هذا الاحتياج اللي أنا الآن ذكرته. والأهم أن تكون للجامعة والبرنامج الأكاديمي مساحة لتحديد المتطلبات، أما أن نضع شرطا عاما لقبول البرنامج فأنا أعتقد هذا غير متصور وغير مقبول. هذه كوجهة نظر، والحقيقة أتمنى أن يتم إلغاء هذا الشرط، لأن بهذا نحرم، أنا حرمنا في الماضي كثير من الطلاب المتميزين من الالتحاق ببرامج الدكتوراه أو ربما الماجستير، من الالتحاق بهذه البرامج. باحث متميز في تخصصه لا يستطيع أن يكمل دراسته العليا بسبب وضع شرط عجيب. يعني فأنا لا أود أن أخسر باحثا متميزا في اللغة العربية لكون هذا الباحث ليس متميزا بالقدر نفسه في اللغة الإنجليزية.
0: نعم. هل صار في ردود أفعال من الجهة المعنية حول ما كتبته بروف؟
1: لا، ما في. أتوقع هو هذه الشروط هي شروط جامعات، لكن لم يتواصل أحد معي، وربما أنا ما أتوقع أن الجامعات تتواصل معي، لكن ما أتمنى أن من قرأ هذه التغريدة أن ربما يراجع الاشتراطات هذه في كل الجامعات التي تدرس هذه التخصصات، حتى العلوم الإسلامية. الجامعات التي تدرس العلوم الإسلامية يجب أيضا يكون هذا الشرط منتفي، التاريخ كذلك، إلا في حالة وجود مقررات باللغة الإنجليزية في التخصص هذا أو مدرسين يدرس باللغة الإنجليزية فيصبح الشرط مهما. لذلك يجب أن نمتلك المرونة بحيث أنه نستطيع أن نضع الشروط بناء على البرنامج. لكن الآن القائم الآن حسب معرفتي في كل هذه الجامعات أن البرامج تدرس باللغة العربية بالكامل، والمدرسين فيها عرب، والتقييم باللغة العربية، اختبارات بالكامل باللغة العربية، فهنا ينتفي هذا الشرط المسبق. هذه تقريبا فحوى. صحيح. يعني ما التغريدة.
0: أنا أشكر البروفيسور أحمد الحراسي، أكاديمي وبروفيسور في الكيمياء العضوية الطبية.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: إذن جدد التحية لكم متابعينا الكرام في برنامج كل الأسئلة، ونتمنى لكم دائما قضاء أوقات طيبة برفقة أهل FM. برنامج كل الأسئلة وصل معكم إلى ختام حلقة اليوم، إن شاء الله تعالى نتواصل معكم على الخير والمحبة، وبرامجنا مستمرة، ونلقاكم بكرة في نفس التوقيت من 2 إلى 4 في برنامج كل الأسئلة. في أمان الله.
1: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة،
1: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا FM.
2: كل الأسئلة.

0: يعطيكم العافية. الله عليكم.
1: تبرعك بالصفائح الدموية رسالة إنسانية تقول لكل مريض لست وحدك، فهناك من يمد لك يد العون.
2: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: سوالف خفيفة على القلب بعد ساعة في هلا كافيه. أخبار وعلوم.
1: حي الله ميامي، حي الله فيك، يا مرحبا
2: يا شباب، يا حي الله الحبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حي.
4: الحمد لله طيب، زكي مسيف،
1: الحمد لله،
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: العاصمة الكازاخستانية أستانا تواصل الاستعدادات لزيارة دولة يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان غدا، حيث رفع علم سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان في عدد من المواقع القريبة من قصر الاستقلال، فيما تطرقت وسائل الإعلام الكازاخستانية إلى هذه المحطة الجديدة من مسار العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 3 عقود. معالي السيد وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد ممثل منظمة الصحة العالمية ونسخا من أوراق اعتماد سفيري الأردن وتركيا. الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة يسجل خلال الربع الثاني من عام 2026 نموا بنسبة 5.1% ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025. وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار اطمئني بالتزامن مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي أكتوبر الوردي، وتستمر عاما في مختلف محافظات سلطنة عمان. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعلن عن الفائزين بجائزة ثقافة الطفل لعام 2026 في فرع تحدث كي أراك لتعزيز الوعي بالهوية والانتماء في حياة الطفل وتنمية خبرته اللغوية والتربوية، حيث حصلت ملاك بنت فهد الوهيبي على المركز الأول، فيما جاءت الغالية بنت طلال العبري في المركز الثاني، وحصد إياد بن خليل الوائلي المركز الثالث. تخريج 125 مختصا من 38 جهة حكومية ضمن برنامج إمكان الثالث لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في إدارة المشروعات والعقود الحكومية. افتتاح الأسبوع العلمي السابع بالكلية العسكرية التقنية تحت شعار ابتكر آمن أو أمن وطور بمشاركة عدد من المؤسسات العسكرية بسلطنة عمان، ويستمر حتى 8 أكتوبر الجاري. فتح باب الترشح لجوائز الريادة والإجادة في قطاع سوق المال العماني 2026 ضمن ملتقى نظمته الجمعية العمانية للأوراق المالية لتقدير الإنجازات المرتبطة بجودة الأداء وتطوير السوق وخدمة المستثمرين. انطلاق أعمال مؤتمر عمان للفضاء 2026 بمشاركة نحو 70 مشاركا لمناقشة تطوير قطاع الفضاء في سلطنة عمان وتطبيقاته العملية وفرص التعاون والشراكة. منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يخسر أمام نظيرها الإماراتي بنتيجة هدف مقابل 0 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 27. وفي آخر أخبار علومنا، هيئة البيئة بمحافظة ظفار بتعاون مع شرطة عمان السلطانية تتمكن من ضبط 3 مواطنين في قضية صيد 3 من حيوانات الغزال العربية. هذه كانت أبرز الأخبار والعلوم حتى هذه الساعة. دروب السلامة، نتمنىها للجميع.
0: أخبار وعلوم،
6: أخبار وعلوم.
1: حي الله ميامي، حي الله فيك، يا مرحبا
2: يا حي الله الحبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حي.
4: الحمد لله طيب، زكي مسيف،
1: الحمد لله،
5: شكرا لك، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: وينك مختفي؟
9: في دبي.
8: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
9: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
8: شارك لحظة.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: لا تنام فور وصولك.
2: إذا وصلت إلى وجهتك خلال النهار حاول أنك تكون مستيقظ حتى المساء. هذه الطريقة تساعد ساعتك البيولوجية على التكيف مع التوقيت المحلي بشكل أسرع وتقلل من أثار الإرهاق الناتج عن اختلاف التوقيت.
1: معلومة على الطاير تسمعوها على

0: أقول لك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول.
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت على الحيان والربع، تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أريدو، طور عالمك.

محظوظين ومبسوطين بمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا، البرامج، الأحداث، الفعاليات والأنشطة. تابعونا على الإنستغرام @هلا اف ام راديو.

0: باقي نص ساعة ونسمع هلكا في الساعة 5 المساء. انتظرونا.
1: مع الانترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الانترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

0: لكنه لن ينسى أن هناك متبرعا كان سببا في بقائه. تبرع بالدم.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك يا مرحبا.
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
2: الحمد لله
6: يا شكر الله.
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
9: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسومين سلطانيين ساميين، قضى الأول بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وبالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. سلطنة عمان تشارك في أعمال الاجتماع 27 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر الاتصال المرئي. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع الخليجي 36 لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. ومعالي السيد وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد ممثل منظمة الصحة العالمية ونسخا من أوراق اعتماد سفيري الأردن وتركيا. الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة يسجل خلال الربع الثاني من عام 2026 نموا بنسبة 5.1% ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025. وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار اطمئني بالتزامن مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي أكتوبر الوردي في مختلف محافظات سلطنة عمان. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تنظم ولاية عبري بمحافظة الظاهرة فعالية هوية عمان هوية وحضارة بهدف تعزيز الهوية العمانية لدى المجتمع العماني. ووزارة الثقافة والرياضة والشباب تعلن عن الفائزين بجائزة ثقافة الطفل لعام 2026. تخريج 125 مختصا من 38 جهة حكومية ضمن برنامج إمكان الثالث لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في إدارة المشروعات والعقود الحكومية. وفتح باب الترشح لجوائز الريادة والإجادة في قطاع سوق المال العماني 2026 ضمن ملتقى نظمته الجمعية العمانية للأوراق المالية لتقدير الإنجازات المرتبطة بجودة الأداء وتطوير السوق وخدمة المستثمرين.

0: وانطلاق أعمال مؤتمر عمان للفضاء 2026 بمشاركة نحو 70 مشاركا لمناقشة تطوير قطاع الفضاء في سلطنة عمان وتطبيقاته العملية وفرص التعاون والشراكة. هيئة البيئة بمحافظة ظفار بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية تتمكن من ضبط 3 مواطنين في قضية صيد 3 من حيوانات الغزال العربية. وفي أخر أخبارنا وعلومنا، استمرار تشكل خلايا رعدية على جبال الحجر مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة، تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد، كما تتدفق سحب على صحاري محافظة ظفار مصحوبة بأمطار متفرقة مع احتمال استمرار فرص الأمطار في قادم الوقت.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله يا أمي، حيا الله فيك يا مرحبا،
3: يا حيا الله من حبيب، يا حيا
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب، ذكي مسيت
5: الحمد لله،
6: شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
9: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا. شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل. ادفع مع كيو باي، قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.
1: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
3: بلاغ عاجل
4: صادر عن إذاعة هلا أف أم.
3: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء
4: يمنع من عنباتا
3: التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
5: هو يسمح بي
6: قصة تلهمك،
5: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
3: مع أماني علي وحمد سعيد
5: على هلا أف أم. ومساكم الله بالخير ونور وسرور مستمعين هلا كافيه. دروب السلامة نتمناها لي الجميع، الله يحفظكم وين ما كنتوا. مشوارنا المسائي توا يبتدي، أكيد راجعين دواماتكم، رايحين تخلصوا مشاويركم، أيا كانت الوجهة ربي يحفظكم ويسر أموركم، ونتمنى لكم استماع طيب.

هلا كافيه على هلا اف ام. هلا كافيه، هلا كافيه على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: كافي على هلا اف ام.
1: ويا مرحبا بكل اللي يسمعونا في هذا الأثناء وأيضا يشاركونا عبر الواتساب 935127. سؤالنا اليوم في مع أو ضد. اليوم في مفاهيم كثيرة في هذه الحياة ويمكن في فريقين, في منهم راح يقول اعتزل ما يؤذيك من أول موقف, يعني أخلاقه هنا في خشمة, وفي شخص بيقول لا أنا من النوع اللي راح أعطي فرص وأشوف المواقف وأنه مو بسهل أني اعتزل ما يؤذيني. فاليوم أنا أسألكم أنتوا مع ولا ضد هذه المقولة اعتزل ما يؤذيك من أول موقف؟ يعني راح نقول كحماية للنفس أو كتهرب من كل موقف صعب أو قطيعة سريعة أو الانعزال, يعني الاعتزال مرة بشكل قطعي من الأذى. فما أعرف أنتوا إيش رأيكم في هذا الجانب, لأن اليوم أعتقد الموضوع فيه مؤيد وفيه معارض. هناك من يرى أنه هذا المبدأ أنه الإنسان مش ملزم بأنه يتحمل كل أذى وأنه يبقى في بيئة تستنزفة وأنه يبتعد عن الشخص السلبي المفروض أو المكان المقلق أو العلاقة اللي تكرر الإهانة والاستغلال, وأنه هذا الشيء قرار واعي ويحفظ كرامة الإنسان وصحته النفسية. وفي معارضين يقولوا لا, مش كل ألم يستحق الاعتزال. ففي ناس يشوفوا أنه يعني هيش اعتزل الناس, اكون بلا تعامل مع الاخرين, ما اعطي فرص في هذه الحياه, وعلى كل خلاف او كل نقد انا على طول بنسحب. فهنا في قلت لكم فريقين, فهل انتم مع ولا ضد اعتزل ما يؤذيك من اول موقف؟ انا عن نفسي ما اقدر اعتزل يعني ما يؤذيني من اول موقف, I cannot صراحة, ما أعرف ليش أعطي فرص لما تصفعني الحياة وبعدين أتعلم.

0: هلا كافيه هاني علي على هلا اف ام.
1: واليوم هل انت مع ولا ضد اعتزل ما يؤذيك من اول موقف؟ مره ما شي وقت. فهنا في مجموعه من الاجابات، في منهم من كلامه معه، وفي احد ضد. ام خالد تقول مساكم الله بالخير، انا معه خصوصا اذا الاذى صار ياثر على النفس والبيت. الصبر حلو بس لا، صار ما عندنا وقت بانه نصبر ونتحمل على طول، ما في فرص. هدي اللعب ام خالد. ايضا هنا في مشاركه من عند عبد الله يقول انا ضد، لان مش كل الم يستاهل اعتزال. احيانا الكلمه الموجعه من اهلك او صاحبك تقولها بالغلط، والصبر والحوار يحل الموضوع. والله ترى انا بشر، نغلط صح، ما حد مثالي في ذي الدنيا. زين، ايضا نوره تقول انا ضد، لان الهروب من كل موقف صعب ما يبني شخصيه. الواحد لازم يتعلم

يواجه مشاكله ويحلها، مش يهرب من أول زعلة أو أول موقف يصير معه. فأنا أشوف أن الاعتزال يحتاج توازن، اعتزل الأذى المستمر، مش الكلمة الوحدة اللي تزعلك، والناس مش كلهم سواسية. أيضا النعيمية مساك الله بالخير تقول أنا ضد أنه أعطى فرص، يعني 3 فرص في ذي الحياة بس مستمرة، وضروري نعمل حدود مش مكلفة للنفس. اعتزل ما يؤذيك أقوى من استمراريتها. شوف النعيمين تعطيتين الكلمات وأنا لازم أرتبها للحين. يعني أنت قصدك أن نعطي 3 فرص لكل شخص، إذا زاد عن حد لا مع السلامة، صح؟ لأن الاستمرارية في الموضوع هذا بيؤذي النفس. كف عليك. أيضا هنا في مشاركة مع شيخة تقول الاعتزال مش قطيعة، أنا ضد. أحيانا صح أنك يعني في تغلط وناس يغلطوا عليك، لكن لو ظلينا نعتزل على طول فبالتالي يعني ما راح يكون في علاقات مع الناس، وراح العائلة والصحبة فيها خلافات، وراح يكون الهجر يعني هو محور كل شيء في هذه الدنيا. أي والله. رحمة تقول وش هو السؤال؟ رحمة الله يسلمك، سؤالنا اليوم هل أنت مع ولا ضد اعتزل ما يؤذيك من أول موقف، ولا أنت إنسانة تعطي فرص في هذه الحياة، تعطي فرص وفرص وفرص، تقول لا عشان أحافظ على علاقتي مع الناس، العشرة متون وإنهم أهلي يعني أصحابي بختاري.

0: هلا كافي هاني علي على هلا اف ام. المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-800-222. متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجي تور في عمان.
2: تبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasr.om.

وبرجع لإجاباتكم على الواتساب ورايكم في هذا الموضوع اللي نطرح اليوم في مع أو ضد. هل أنت مع ولا ضد أنك تعتزل ما يؤذيك من أول موقف أو من أول تجربة أو من أول سالفة؟ إنزين رحمة تقول أعطي فرص، أكيد لولا الفرص ما حد بيبقى، لكن راح أعتزل اللي يؤذيني بعد عدة فرص حسب عمق العلاقة ومكانتها عندي. يا دبلوماسية يا خطير. نعمية تقول ضروري نعطي الغير فرصة بس ما تكون الفرصة المليون، حدود الفرص وبعدها قرار نهائي، يا بقاء الحال على ما هو عليه وتتحمله أو تعتزل نهائي بلا عودة وتحافظ على استقرار نفسك بدون إرهاق. أيضا هنا في مشاركة تقول ماجد يقول أنا ضد، لأن اللي يعتزل كل شيء خاف من كل شيء. الحياة مش سهلة وتدخل وتطلع على كيف كذا معيبك الموقف أو أنك تعتزلها على طول. أحيانا اللي يقول اعتزل ما يؤذيك يبي يبرر غرورة أو هروبة من النقد المؤلم أو الموقف الصعب أو القرار أيضا الصعب. أيضا لطيفة تقول مساكم الله بالخير والنور والسرور، أنا من رأيي بأنه ضد، إذا كل واحد زعلك اعتزلته بتصير علاقتك مثل الرسائل المحذوفة، وأنه اليوم طريقة تفكيرك لازم تراجعها، تراجع نفسك قبل ما تحكم على الناس وخلك وسيع البال. أيضا هنا في مشاركة قول نشبة التشويق، يعني لا رسالة طويلة شوية. قول انزين هذه رسالة من عند مكتبة السماء تقول ما حد شتتنا وضيعنا غير كثرة المدربي وأساتذة العلاقات، كل يوم يطلعون لنا بنظرية وشخصية جديدة وتصنيف أعقد، لدرجة صرنا نسأل أنفسنا كيف نواجه الحياة والناس وسط كل هذه التعقيدات والفلسفة، بينما لو عدنا للأصل لوجدنا القرآن الكريم والسنة النبوية وضحوا لنا كل شيء في التعامل البشري بوضوح وببساطة دون كل هذه الفلسفة الزائدة. زمان الأوليين كانت حياتهم جميلة ونقية، لا دخلوا دورات علاقات ولا تطوير ذات، وحتى أمور دينهم وتعاملهم كانت فطرية وبسيطة، ومع ذلك عاشوا أجمل تفاصيل الحياة بحب وسلام. اللي نحتاجه اليوم هو العودة للفطرة والبساطة وليس للمزيد من المصطلحات المعقدة. والله كلام الكريم، كلام الكريم. رحمة تقول لي أنت إيش رأيك؟ أنا رأيي أنه للأسف يعني أنا ضد، مش عشان لأنني أبا ضد، لأن أصلا أنك يعطي فرص. يعني ليه ما استوعب؟ يستوعب بطيء.

نروح لآخر مشاركة في هذا الجانب. تقول أنا مع أو ضد. المهم تقول اعتزل ما يؤذيك، لازم يسأل نفسه إذا اعتزل الأذى ولا اعتزل كل من ما وافقني. في فرق كبير. أنا أقول اعتزل ما يؤذيك، لكن لا تعتزل الدعاء له. الابتعاد عن شخص ما يعني أن تكرهه أو تدعي عليه. أيضا احتفظ بالدرس، بعض الناس يدخلوا حياتك عشان يعلموك درس، وأنه لا تثق بهم، وبعض المواقف تؤلمك لتعلمك كيف تحمي نفسك. لعلني اليوم زايدة كآبة اللحد فوق موضوعنا. ربي يسعدكم وين ما كنتوا، ودروب السلامة.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: حالة الطقس. حالة الطقس من هلا أفقام غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، وفرص هطول أمطار خفيفة إلى متفرقة، صحوب وجه عام على بقية المحافظات مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
2: بلاغ عاجل
3: صادر عن إذاعة هلا أف أم.
2: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة الخامسة مساء
3: يمنع من عنباتا
2: التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
4: هو يسمح بي
5: قصة تلهمك،
4: فكرة تغير نظرتك، أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
2: مع أماني علي وحمد سعيد
4: على هلا أف أم.

الحين خلوني أخذكم لخبر طريف وبعرف رأيكم فيه. في امرأة مسنة ما شاء الله عليها, الله يعطيها طولة العمر والصحة, اسمها, هي من اسكتلندا واسمها جيسي جالان, عمرها 109 سنوات. سألوها قالوا لها إيش سر طولة العمر, يعني كيف الواحد يحافظ اليوم ويبقى يعني يعيش أطول وبصحة وعافية وسعادة. إيش قالت؟ تتوقع قالت بأنه اليوم سر طول عمرها أنه الابتعاد عن الرجال طوال حياتها, وأنها عاشت بهدوء وسلام. تن تن تن. فهي تشوف اليوم أنه أسف لكم يا معشر الرجال ويا أخي, ما حد حمد اليوم, ما حد, ولا كان بيصير شو اسمه يعني حرب. فأعتقد اليوم هذه من الأخبار الطريفة أن هذه العجوزة ما شاء الله عمرها 109 سنوات, فتقول أنه سر طولة عمرها أو طول عمرها بأنها ابتعدت عن الرجال طوال حياتها. فاليوم هل أنتم مع ولا ضد؟ وأنه إيش رأيكم اليوم, إيش هو سر السعادة والصحة وطولة العمر برأيكم؟ زين, أني آسفة يعني ما في أي عنصرية, ما في أي تحيز, هذا خبر طريف وأنا قريته, ها مالي شغل.

والله يعني كني فتنت وروحت. انزين هني في كم مشاركة أنا بقراها وبعدين أخبركم من ضيفنا إن شاء الله على بداية الساعة الجاية. تقول في من عند لينا, تقول فاهمة الحياة صح إنهم هم سبب المشاكل. وأيضا هنا في مشاركة تقول يعني كل كن تقول ما شاء الله صادقة معقولة. أيضا في مشاركة تقول يا لطيف, ومن قال أصلا إنه عمرنا نبان يوصل للمئات, احنا 80 ما نبغى نوصلها من غير شر يا رب, بس 60 و70 ويا رب بحسن الخاتمة اللهم آمين. أيضا هنا في مشاركة تقول بأنه اليوم اختيار الزواج الصحيح هو العلامة الفارقة في حياة الإنسان. وهنا في مشاركة تقول من عند مريم, تقول والله لقيت قدوتي في الحياة. انزين بعد شوية عندنا ضيف رهيب وأيضا مجاله جدا جميل, يعني هو موهوب ومبدع في مجال البرودكشن, وأيضا عنده محل مختص في بيع الشاي ومستلزماته اسمه شاي العبد. انزين ضيفنا لهذا اليوم رح نتعرف معه أكثر على موضوع الشاي, يعني في وايد دراسات تقول انه مضر وفي دراسات تقول انه مفيد وفي ناس تحب الشاي وتدردع شاي كل يوم, فبنعرف هذه الاسرار وكيف الواحد يختار الشاي الصح, وهل يشرب شاي كرك ولا شاي حمر ولا يروح للامريكانو. يعني سالفتنا سالفه ان شاء الله لهذا اليوم مع ضيفنا باذن الله تعالى عبد الله سليماني, ولكن ان شاء الله على بدايه الساعه. أيضا قبل أروح لهذا الفاصل الغنائي, أهلا وسهلا بك يا حبيبتي صاحبة المشروع حق الطبخ صح ولا ذكريني باسمك إذا ما عليك أمر عشان بس للتأكيد. يا هلا وسهلا فيك, تقول صح كلامها صح.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: للكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

وبداية ساعة جديدة نصطحبكم فيها مستمعينا، أكيد دروب السلامة لكل من يرتاد الطريق في هذا الأثناء أو وين ما كنتوا تسمعونا، حياكم الله. يقولكم إيش كان بيقول محمد عبده لو كان أخصائي نفسي؟ هذه سالفة على السريع قبل نبتدي مع ضيفنا أكيد، وعبد الله السليماني وهو يعني مختص في الشاي ومستلزماته. إنزين لحظة بسوالك. إنزين محمد عبده لو كان أخصائي نفسي يقولكم بأنه أعتذر لنفسك عن غلطاتك وهفواتك وخذلانك لها، قدم اعتذاراتك إذا أخطأت بدون مكابرة، واعتذر وتخلى عن أهدافك اللي ما صرت تبغاها. إيش قال في الأماكن؟ يقول زور الأماكن اللي فيها ذكريات جميلة، تواجد في أماكن تخلي شعورك أفضل، واذهب أيضا لأماكن مريحة وتتصل فيها بالطبيعة. أحس صدق محمد عبده كذي قال، أحسه بروح مصدوم. إنزين أيضا صوتك يناديني، تذكر الذكريات الجميلة، وتذكر أن ما عندك أن كل ما عندك من الهبات والنعم، وتذكر إنجازاتك الصغيرة. أيضا يقول مذهلة، يذكرك بأنك إنسان مذهل، وأبدأ واطري على نفسك يعني الإطراءات الجميلة. إنزين ولما قال سلم علي بعينك، إن كان بخلت يدينك يعني حتى بعينك عادي.

أيضا لمن قال ولاني بندمان على كل ما فات، يعني خذ من حلو الزمان وردية ولا تندم على كل ما فاتك، وتذكر أن العمر قدامك، وذكر نفسك بما استطعت من حلو الزمان، وعيش حياتك مثل ما أنت

0: كافيه هاني علي على هلا اف ام.
1: ورسميا احنا قاعدين يعني كذا ندخلكم في اجواء الشتاء، الشاي ومحمد عبده والمزاج والكيف. يقولوا ان الشاي اكتشف بالصدفة عندما سقطت اوراق شجرة في ماء مغلي عند امبراطور صيني، ومنذ ذلك الوقت اصبح الشاي واحدا من اكثر المشروبات انتشارا في العالم، ووصل اليوم الى كل بيت تقريبا. يعني نصحى الصبح اذا ما في شاي، لا مصدعين ما يستوي اليوم ما يكتمل. فالشاي بالنسبة للبعض مش مجرد مشروب، وإنما هو مزاج، هو ذوق، هو تجربة لها تفاصيلها الخاصة. وضيفنا لهذا اليوم هو شخص تعامل مع الشاي منذ فترة طويلة، وأعتقد لما شغلت محمد عبده قال لي يوه ذكرتيني بأيام السعودية. فعبد الله سليماني هو صاحب مشروع شاي ستور، واللي دائما تعرفوا أنتوا بشاي العبد. فأهلا وسهلا بك عبد الله، نورتنا في هلا كافيه.
2: يا مرحبا وسهلا أستاذة أماني، ونرحب بمستمعيني على هلا اف ام، واشكركم على استضافتكم هذه.
1: يعطيك ألف عافية.
2: الله يعافيك يا رب.
1: أنا بدخل كذا يعني بلخبط الدنيا بخلايا عشوائية لربما، بس إنه ليش رحت السعودية وليش تعلمت الشاي من هناك بالضبط؟
2: أول شيء هذه القصة بدت لما أنا قررت أني أنا أدخل بزنس في المجال، فحاولت أشوف في عمان بشكل عام، أبحث عن محلات شاي مختصة وعن موردين شاي. فاللي حصلته اللي هي محلات بسيطة وما كان عندها توريد بذاك الشكل الكبير، اللهم محلات تعتبر بسيطة، وما كانت موجودة ثقافة الشاي معنا إلا في بيوت قليلة جدا، واستلهموها من خلال السفر خارج عمان. فدورت على بيئة قريبة من عاداتنا وقريبة من تقاليدنا وقريبة من ذوقنا، فشفت أنه السعوديين أو المملكة العربية السعودية مكان يحتضن الشاي، وعندهم الثقافة من تقريبا أكثر من 100 سنة، وبراندات شاي عندهم قديمة. فقررت أني أسافر أول مرة هناك، والله يذكر بالخير كنت مع ولد خالتي أحمد، أوجه له الشكر والتقدير على وقفته معي في هذه الأيام. رحنا للمملكة العربية السعودية وتحديدا الخبر في المنطقة الشرقية عشان نشوف محلات الشاي هناك، لأنه كان ذيك الفترة كان محلات الهبة مال الشاي كانت هناك، ومحلات موردين الشاي هناك. فقررنا أن نزور محلات الشاي وندخل العالم ونزور المحلات ونتعرف عليهم. فلاحظنا أنه هناك الثقافة موجودة، والمقاهي ما شاء الله كبيرة، والأنواع تنوع كبير يعني في أنواع الشاي وتصنيفات الشاي.
1: نفس كيف الناس مهتمين في القهوة اليوم.
2: أيوة نفس نظام القهوة المختصة. لاحظنا أن هناك في عندهم محلات شاي كثيرة، ويعني يدخلوك الأجواء، يعني تدخل محل ما شاء الله تحصل كمية ما طبيعية، مئات آلاف أنواع الشاي.
1: يا سلام،
2: فتتحير يعني من كثر الأنواع.
1: فأنت كيفت هناك في الخبر.
2: أيوة، فهناك كانت البداية من السعودية، وبعدها انتقلنا إلى العاصمة الرياض، عرفنا وين المكان وين المصادر، والحمد لله من بعدها يعني انطلقنا في البزنس وبدينا نصدر من السعودية إلى عمان مبدئيا، وبدينا من يعني من تقدر تقولي من مشروعي البسيط المنزلي كان اسمه شاي العبد.
1: يا سلام. انزين، عشت في السعودية فترة ولا
2: كنت؟ أيوة عشت في السعودية فترة، وكنت أتنقل وأجي وأروح وأجي وأروح وأجي.
1: جميل. أيوة. إنزين، هذا بالنسبة لي شاي العبد أو لما صار شاي ستور، ولكن أيوة. متى بدأت علاقتك بالشاي بشكل عام، أو ليش سموك بشاي العبد؟ أيوة. بعرف هذه القصة أيضا.
2: أيوة، انطلاقا من بداية مسيرتي الجامعية تقريبا من 8 سنوات، كنت يعني بين الشباب وبين جلسات الشباب أيام الفاونديشن وأيام السنوات الأولى في الدراسة، كان يعني يعرفوا عني بس اني انا مهتم في مجال الشاي، وحتى كان يسموني عبد الله الشاي، فارتبط اسمي كثير بالشاي، حتى ناس ما يعرفوا انه انا اسمي عبد الله فينادوني بالشاي، وانا عادي يعني متقبل هذا الشيء، وسبحان الله اقداركم تؤخذ من افواهكم. فكان الموضوع كان بين ربعي وبين دائرة أصدقائي القريبين، هم اللي عرفوا أنه أنا عندي اهتمام في مجال الشاي، وأنا شخص فنان أضبطهم، كنت أتمشى بالبريق مالي والعدة وضبطهم في السكن وكذا. فسبحان الله مرت السنوات وأنا أضبطهم لين ما تخرجت من الجامعة، وشغف الشاي ما زال موجود. فأول ما تخرجت سبحان الله اشتغلت عقلية البزنس، قلت ليش ما أحول هذه الهواية والشغف اللي في طول مسيرتي الجامعية أنها تتحول إلى

0: والناس تعرفني بس اني انا انسان يضبط شاي.
1: يا سلام عليك.
0: وعندي بزنس.
1: انزل ليش شاي العود يعني مميز هكذا؟
0: مميز هكذا لانه انا يعني بنيته من قراءة واطلاع وسفر وخبرة، وصار عندي يعني هوس في المجال لدرجة اني انا اتعلم واجد وصفات وخلطات على اساس اني انا اطلع بنتيجة احترافية واطلع بشاي يعدل مزاجهم.
1: يا سلام، اهم شيء المزاج ترى.
0: اهم شيء المزاج.
1: طيب الحين مساله انه انت تحول شغفك او هوايتك او شيء اللي تحبه الى خلينا نقول عمل ووظيفه وارتباط ومسؤوليه، ما تحس ان الوضع صار اصعب ولا لا لازلت انت مهووس في الشاي؟
0: والله لما تحول بزنس بالعكس يعني انا زاد الضغط علي، والحمد لله زاد الخير وزاد البزنس وزادت المعارف وصار شهرتي اكبر في المجال، وصرت اتحدث وحتى تبنتني شركات وصوروني فيلم كيف تحضر شاي، وكان مرتبط بالشتاء والأجواء وكذا. فهي يعني البزنس كان فتح لي فرصة أنه الناس تعرفني أكثر وتتعرف علي أكثر، تزيد معارفي وتزيد خبراتي، وأيضا تزيد من الانتقادات على أساس أن أنا أطلع فوق في البزنس.
1: جميل جدا. تخرجت وانطلقت على طول لريادة الأعمال.
0: أيوة.
1: والحين أنت منشغل بريادة الأعمال.
0: والله أنا منشغل لين قبل ساعة أنا في المحل.
1: يا سلام عليك. طيب ما تفكر بالوظيفة مثلا، الوظيفة سواء قطاع خاص قطاع حكومي، ولا خلاص ريادة الأعمال هو مسارك؟
0: والله حاليا أنا مركز أغلب وقتي في البزنس، ولكن ما نعرف الأقدار ويش تصير يعني مستقبلا، ولكن حاليا مهتم حاليا بالمحل، وعسى الله يكتب لنا لما فيه الخير ويوفقنا يعني في المحل.
1: اللهم امين، الله يوفقك وييسر دربك.
0: امين.
1: قلت انه ما عندنا خبره في الشاي، فعلا احنا يعني نمشي اي محل ويلا ونشرب شاي، هذا من الكوب اللي ب 200 بيسه. اختلف الوضع، صار في محلات شاي مختص. ابى اعرف ايش الشاي المختص يعني، ليش تقدمونه وليش السعر اختلف؟
0: ايوه هذه بدايتها كانت تقريبا قبل سنتين الى ثلاث سنوات في عمان. كانت ما موجودة محلات شاي مختص، كانت موجودات محلات شاي اللي هم المحلات اللي هي تبيع الشاي بشكل عام، موجودة في المولات، موجودة في الفنادق الراقية معنا في عمان. فقبل سنتين إلى ثلاث سنوات لاحظنا يعني أنه هبة الشاي صارت موجودة في عمان، صار المحلات يهتموا بالشاي ويقدموه. فوش اللي يفرق ان هذه المحلات عن المحلات العادية، محلات العمال الوافدة هذه اللي موجودة في الشوارع؟ الفرق ما فيها انه نحن في المحلات المختصة في الشاي نقدم الشاي بأعلى الجودة، ونختار أجود وأفضل الأنواع.
1: جميل.
0: ومن مصادر معروفة وموثوقة، وأيضا المكان يفرق له دور، وعندك جودة الأكواب وجودة الماي وجودة الشاي اللي يستخدموه هي اللي ترفع من قيمته.
1: كم صار الحين يعني من 200 بيسة كم صار؟
0: والله شوفي يعني على حسب، تو واصلين 600 إلى 800 بيسة.
1: أوكي زين يعني. أيوة.
0: للكوب الكبير.
1: هل في ناس يعني تنتقد هذا الجانب ولا عادي يعني؟
0: والله مبدئيا كان الناس ما متقبلة أن نحن نشتري شاي بهذا السعر في البداية، ولكن الحمد لله رب العالمين صارت الثقافة موجودة، حتى كبار السن الحمد لله يعني صاروا يعرفوا ايش الفرق بين الشاي التجاري الرخيص وبين الشاي اللي هو المختص او ذو الجودة العالية.
1: جميل.
0: والحمد لله يعني ذي الثقافة صارت موجودة، وصاروا يدفعوا يعني اذا الشاي طعمه لذيذ وجودته ممتازة عادي يدفع المبلغ، مستعد انه يدفع على مزاجه.
1: طيب مسألة تقبل الناس وفهم الناس للشاي وأنواعه، يعني إيش أكثر معلومة أثارت اهتمامك وأنت تتعلم عن الشاي، ولما نقلتها هنا يعني كانت بالنسبة لهم شو تقول أنت مكبر الموضوع، صارت ولا لا؟
0: والله المعلومة اللي انصدموا فيها أغلب الناس، وحتى لين اليوم مخبر واحد من الزبائن اللي زارون المحل أن الشاي ما يطبخ، أن الشاي فقط ينقع، فينقع أو يخدر على فقط ماء حار، فيستغرب يقول كيف هذا الشاي إنه ما يطبخ، كيف يعني ما تفوح عليه نار ولا تشغل نار؟ نحن متعودين في بيوتنا أن الشاي على طول النار شغالة.
1: صحيح.
0: فهم يستغربوا كذا. وبعد الشيء الثاني، ليش أنا أنتظر الشاي 15 دقيقة 20 دقيقة 10 دقائق؟ أنا متعود الشاي دقيقتين ويكون جاهز.
1: صحيح.
0: فهم ما متقبلين الفكرة في البداية أنه أنا أنتظر شاي لمدة لهذا الوقت الطويل.
1: طيب إيش الفرق ما بين الشاي اللي إحنا نخليه يغلي والشاي اللي أنت تخدره لـ 15-20 دقيقة؟
0: أيوة. وإيش الفرق؟ هو الفرق في الجودة طبعا. الشاي

0: اللي متعودين نغليه اللي هو عبارة عن غبار الشاي أو حبوب الشاي، عبارة عن هذا الشاي اللي هو نحن ننقعه، لكن الحبيبات الصغيرة بعد ما نظفوه وبعد ما عاليوه يبقى هذا غبار الشاي. فأغلب الشاي التجاري نحن هو اللي نستخدمه حال الشاي اللي نطبخه، أما الشاي الأوراق الكاملة ينقع وما يطبخ.
1: إنزين الفوائد والكافيين ما يعني هذا هو عشان يبقى ولا شو السالفة؟
0: والله الكافيين موجود أكثر شيء في الشاي الأسود يعني.
1: أيوة.
0: أما أنواع الشاي الثانية مثل الشاي الأخضر أو الشاي الأبيض ما فيها نسبة كافيين عالية.
1: جميل. طيب في وايد دراسات اللي تقول إن الشاي يوميا مضر للمعدة، في حد يقول لا زين يعني اليوم نبنعرف فائدة الشاي، متين الواحد يشرب شاي وكم كوب أصلا، عندك فكرة؟
0: والله هو كل شيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده، فالشاي معروف أصلا مشروب يعتبر صحي ومرتبط بثقافات دول، وما شاء الله ناس تشرب الشاي يوميا وهم بأتم الصحة والعافية. وما ننسى يمكن أشهر بلد شهر الشاي في العالم اللي هو الصين، شوف يا عمار هم ما شاء الله معمرين وهم يشربوا الشاي يوميا. فيعتمد على نوعية الشاي وجودته، فمثلا أنت إذا تشرب الشاي الأبيض أو الشاي الأخضر بشكل يومي راح يطول في عمرك الصحي، لأنه فيهم مضادات أكسدة عالية وفيهم مناعة، يعطوك مناعة عالية. أما بالنسبة للشاي الأسود يكفي كوب إلى كوبين في اليوم.
1: جميل. أيوة. طيب اليوم إيش أنواع الشاي الموجودة في شاي ستور؟
0: أيوة. شاي ستور عبارة عن ستور بشكل عام يضم جميع أنواع الشاي من أغلب بلدان العالم. في عندي من الصين، في عندي من الهند، في عندي من سريلانكا، في عندي من روسيا، في عندي من الدول المصدرة للشاي، وعندي براندات عربية وعندي خارجية.
1: طيب وش أفضل شاي إذا من كل هذه الثقافات والبلدان، وإيش الفرق ما بينهم، وإيش اللي يميز كل نوع عن الآخر؟
0: والله هنا أنواع الشاي ثلاث أنواع وكلها تطلع من شجرة واحدة، وشجرة الشاي اسمها شجرة الكاميليا. فشجرة الكاميليا هنا البراعم العليا من الشاي اللي هي الشاي الأبيض، و تيجي بعدها الأوراق اللي تحت اللي هي الأوراق العليا اللي هي الشاي الأخضر والشاي الأسود.
1: واو.
0: فالشاي الأخضر والشاي الأسود واحد، اللهم أنه الشاي الأسود يعالج ويحرق ويصير لونه من الأخضر إلى الأسود.
1: طيب الفائدة الغذائية؟
0: الفائدة الغذائية موجودة أكثر في الشاي الأبيض والشاي الأخضر. أما الشاي الأسود تكون فيه كافيين عالي.
1: طيب هو فعلا يحرق الدهون؟
0: أكيد. أوكي. أكيد الشاي الأخضر مناسب للأشخاص اللي يعملوا حمية غذائية، يقلل من امتصاص السوائل في المعدة، وأيضا معروف بمضادات الأكسدة.
1: والأبيض إيش فايدته؟
0: الأبيض شوفي الأبيض يحتوي على نسبة عالية من الإلثيانين،
1: يعني
0: مناسب حتى حال مرضى السكري. أيوة. مرضى السكري مناسب جدا حالهم الشاي الأبيض.
1: جميل. تعرف اني اول مره اعرف ان الابيض والاخضر والشاي
0: كله من شجره واحده،
1: من غصن واحد،
0: من
1: يعني
0: شجره واحده.
1: جميل. طيب اليوم الشاي الصيني ايش اللي يفرق عن الروسي مثلا وغيره؟
0: ايوه يعني الصيني بشكل عام مهتمه اكثر بالشاي الاخضر والشاي الابيض في ثقافتهم، وسريلانكا جدا مهتمه بالشاي الاسود اللي هو الشاي الاحمر اللي نعرفه، والهند بشكل عام مهتم جدا في الشاي الحبوب اللي هو نحن نستخدمه حال شاي الكرك.
1: أيوة.
0: وخصوصا منطقة آسام.
1: جميل.
0: أيوة.
1: ليش كل ثقافة اهتمت بهذا بجانب معين؟ والروس ايش شايهم؟
0: الشاي الروسي اللي هو مستوحى من الشاي الصيني او السيلاني.
1: اوكي.
0: أيوة.
1: قرب التضاريس،
0: قرب التضاريس والمناطق.
1: جميل. طيب كثقافات اليوم تتعمقت. أيوة. في هذا المجال
0: طبعا في صارت ثقافات كثيره في مجال الشاي، ما ننسى انه عندنا ثقافات شرق اسيا مثل فيتنام واندونيسيا وماليزيا، وعندنا اليابان ايضا، اليابان مهتمه جدا بالشاي الاخضر.
1: ايوه.
0: واشهر شاي عندهم حاليا اليابان شاي الماتشا اللي هو عباره عن شاي اخضر.
1: والماتشا وفي نوعية جديدة شفتك تقدمها في شاي ستور اللي هو كامبوتشا.
0: كامبوتشا اللي هي هو المشروع، هذا مشروب انتشر في الصين وكان يستخدم لعلاجات المعدة والحموضة والناس اللي تعاني من مشاكل في المعدة، فالكامبوتشا يعتبر مشروب مناسب لهم.
1: هذا الترند الجديد
0: صار ترند، صار هب الحين آخر فترة عندنا في عمان.
1: طب كيف تسوي هذا الكمبوتشا؟ أعتقد يحتاج
0: والله فيها عملية تخمير ونقع يعني
1: شغلانة
0: شغلانة شوية.
1: كم تحتاج وقت يعني؟
0: أقل عن 10 أيام.
1: وابوي
0: أيوة
1: 10 أيام
0: أيوة، لأنه مشروب غني بالبكتيريا النافعة.
1: أوكي أيوة. فأنت تخمرون الشاي لفترة 10 أيام،
0: الشاي مع الفاكهة ونضيف لها البكتيريا النافعة
1: وتخلونها 10 أيام،
0: أقل عن 10 أيام.
1: وبعدين
0: بعدين عندنا نبردها ونقدمها للزبائن.
1: يا سلام.
0: يعني
1: يا
0: هو سلام مشروب يعني. شوية طعمه غازي على متخمر وغازي كذا، طعمه غريب بشكل عام
1: يعني، ضيف عليه أتوقع ثلج.
0: أيوة أيوة بالثلج يقدم بارد.
1: أيوة. إنزين أنت زرت أكثر من دولة اليوم عشان موضوع الشاي، خبرنا عن كل هذه التجارب، عن رحلاتك لدول العالم.
0: أيوة والله لاحظت أنه مثلا لما سافرت أذربيجان مهتمين بالشاي المعطر، فأغلب المقاهي في أذربيجان هي دولة تنتج الشاي وعندها مزارع، فلاحظت أنه الشاي اللي عندهم في أذربيجان أغلبه معطر، فالشاي المعطر يسمى شاي إيرل غري بطعم البرغموت. وأيضا هذه الثقافة اللي موجودة في أذربيجان نفسها موجودة في الشمال التركي، فأغلب الشاي التركي هو أغلبه شاي معطر، فهناك يحبوا شوية الشاي بالنكهات. مثلا نحن في ثقافتنا العربية نحب الشاي بشكل عام يكون لونه داكن، صحيح. على أساس أنه يعطينا مزاج وكافيين عالي،
1: مطبوخ زيادة.
0: أيوة يعني مخدر زيادة أو مخمر بطريقة يعني لمدة أطول. فكل واحد وذائقته وكل واحد والطريقة اللي هو يسوي فيها الشاي.
1: جميل. لكن إيش هي الطريقة الصح برأيك؟
0: الطريقة الصح والله هم اختلفوا خبراء الشاي، فكل دولة ولها طريقتها. فمثلا الصين عندهم طريقة مختلفة وغريبة في إعداد الشاي، عندهم معدات خاصة وعندهم كذا أواني زجاجية وطاولات خشبية، ويعني يعني عبارة عن نقدر نقول أنه تيست نفس الطاولة فيها فناجين صغيرة وفيها حيوان كذا صغير يدل على شيء يعني من الحيوانات اللي موجودة معاهم،
1: اللي هو باندا مثلا.
0: باندا مثلا عادة تحصل، ضفادع تحصل، أي شيء يرتبط بثقافتهم ما موجودة. ويحطوا كذا نفس الصحن والصينية، وهذه الصينية تكون خشبية، فهم يحروا أول شيء اللي هي الأدوات مالهم يسخنوها، بعدين يحطوا الشاي الأخضر أو الشاي الأبيض أو الشاي اللي يستخدموه، وأول صبة يصبوه وثاني صبة يصبوه ما يشربوه. بعد ذلك من يتفتحن الأوراق يحط 10 ثواني بعدين يقدم لك إياه في ناقين صغيرة جدا جدا، يا دوبك يعني أنت تشرب
1: يغمى.
0: أيوة كذا صغيرة.
1: إنزين بعرف إيش فائدة اللي هو الحيوان وليش هذه البروسس أو العملية؟
0: والله هذا كأنه شيء مرتبط بخرافاتهم وأساطيرهم اللي أخذوها من الإمبراطور الصيني وصار جزء يعني من ثقافتهم.
1: إيش تقول؟ عندك فكرة عن هذه الأساطير أو هذه الأسطورة؟
0: والله هم أساطيرهم أول شيء أنه نحن أصل الشاي. هو صحيح كلامهم أنه الصين هي أول دولة يعني يطلع فيها الشاي في العالم، وما شاء الله يعني الشاي يعتبر قديم جدا، من أكثر من 2700 قبل الميلاد، من أيام الإمبراطورية الصينية. فسبحان الله اكتشاف الشاي كان عندهم صدفة، وكان الإمبراطور كان الشاي فقط للطبقة اللي هي النبلاء والإمبراطور وللملوك، وكان فترة طويلة جدا جدا. تخيل أنت كل هذه القرون اللي مرت كان الشاي ما معروف في العالم، وبعد تقريبا القرن 18 أو 19 من 200 إلى 300 سنة انتشر الشاي في العالم، انتشر في الهند وبعدها سريلانكا ودول شرق آسيا، وبعدها انتشر للعالم.
1: نشكر اللي اخترع الشاي. صحيح.
0: أيوة.
1: إنزين اليوم بين اللي هم فريق القهوة وفريق الشاي.
0: أيوة.
1: أكيد أنت من فريق الشاي.
0: أكيد 100%.
1: ليش ما بالقهوة؟
0: والله بعدنا نشرب قهوة لكن أكثر شاي يعني مهتمين.
1: جميل. إنزين عبد الله سليماني صاحب شاي ستور وهو بزنس مختص في بيع الشاي ومستلزماته، بكمل معك الحديث بس بروح لفاصل إعلاني وبعدها راجعين.
0: يعطيك العافية.
2: هلا كافيه على هلا اف ام. هلا كافيه. مصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.
4: عندك شيء مميز وحاب تعلن عنه؟

0: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة. بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
3: خبر هاجل. طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سرها الثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: إذا اليوم إحنا سوالفنا عن الشاي، فإذا أنت من محبين الشاي مر كذا على أقرب درايف ثرو ولا مر شاي ستور وخذ لك شاي حبق ولا شاي يعني أي نوع أنت تحبه عشان تروق المزاج والأعصاب. وتسمعنا اليوم في هلا كافيه مع عبد الله سليماني أكيد مختص في الشاي ومستلزماته، وبنتعرف اليوم على طقوس الشاي أيضا. أهلا وسهلا بك مجددا عبد الله.
1: يا مرحبا فيك يا أستاذة أماني، و نرحب بمستمعينا الكرام.
0: يعطيك الف عافيه.
1: الله يعافيك.
0: قبل لا نروح لطقوس الثقافات والعالم، ابى اعرف طقوس عبد الله شخصيا في الشاي.
1: والله طقوسي قبل لا افتح المحل من فتره بسيطه، انا طبعا يطلع سوقي اكثر شيء في الشتاء، فلما يجي الشتاء تتحرك سيارتي من منطقه لمنطقه، فمعروفه سيارتي عباره عن مخزن متكامل كثير انواع شاي في سيارتي، وهناك العدة والعزبة، ونمر ونتمشى في عمان في كل مكان ونسوي شاي.
0: يا سلام.
1: فمشينا عمان من شمالها في كمزار إلى ظفار، وسوينا الشاي في كل مكان وكل بحر وكل جبل.
0: يا سلام، يعني كل جبل وكل بحر يتذكرك به
1: بالشاي.
0: شاي العبد.
1: أيوة شاي العبد.
0: وأي شاي تفضل أنت بشكل؟
1: والله على حسب المزاج، ولكن طبعا الشاي بالناس اللي تجلس معاهم فأكثر شيء يريدوا الشاي الأسود اللي هو الشاي الأحمر.
0: يعني على الرغم من فوائده قليلة ولكن لازلنا نفضل.
1: هو فيه فوائد بس اللهم الفائدة الكثيرة أنه فيه كافيين عالي.
0: أيوة. أيوة عشان كذا يعني الناس دور الكافيين.
1: أيوة دور التركيز والكافيين، دور المزاج، هو يعطيك مزاج عالي.
0: أيوة. طيب اليوم مسألة الثقافات، وانت زرت أذربيجان، رحت الصين، وأيضا عشت في السعودية فترة، طقوسا لهذه الثقافات في الشاي كيف؟
1: والله يعني من الأشياء الغريبة اللي شفتها في السعودية وعايشت أصدقائي هناك، أنه في فترة الشتاء يروح عندهم رحلة سموها رحلة المكشات، فالشباب بشكل عام يهاجروا برا بلدانهم والمنطقة اللي ساكن فيها متعود فيها في المدينة، بعيد عن صخب المدينة وإزعاج المدينة والزحمة، فيروحوا منطقة يسموها هجرة، فهذه الهجرة ممكن تبعد 100-200 كيلو، ويسووا مخيم ويجيبوا ذبايحهم وحلالهم وأكلهم وثلاجاتهم، ويعيشوا فترة طويلة لمدة تقريبا على حسب أسبوعين شهر، ويبدوا يطبخوا ويسووا الشاي، ودائما الشاي ما يوقف من الصباح لين في الليل، إبريق ولا وراء إبريق، إبريق وراء إبريق يسووا شاي.
0: يعني يعيشوا حياة
1: يعيشوا نفس حياة البداوة، نفس يعني زمان أول.
0: جميل. عاد الصينيين عرفنا يحطوا كذا حيوان و
1: أيوة.
0: الوردة اللي هي أيوة. كاميليا صح؟
1: أيوة.
0: إنزين أذربيجان عندهم طقوس معينة؟
1: أذربيجان وتركيا بشكل عام لما يشربوا الشاي في العادة يشربوه أغلبية بدون سكر، فيحطوا المكعب السكر في فمهم وبعدهم يقسوا يتذوقوا الشاي، فيذوقوه على دفعات.
0: يوه هذا يبقى الواحد فاضي والله.
1: أيوة يعني فاضي.
0: أيوة كذا. جميل جدا. طيب بروح معاك الحين لي شاي ستور.
1: أيوة.
0: مسألة التحويل الشغف إلى بزنس، كلنا كيف تشوف اليوم محلات الشاي المختص مستقبلها، وهل هي مثل ما أنت تخيل، هل في ريع جيد يعني، وهل أيضا في إقبال من الناس عليها؟
1: والله بصراحة يعني هو كان من قبل لا أفتح شاي ستور كان شاي العبد بزنس، وكان شغال نظام التعاقد مع المحلات، وكنا شغالين كبزنس بسيط، ولكن لما فتحت المحل اكتشفت انه في يعني ما شاء الله تبارك الله بشكل شهري يفتح محل شاي جديد في عمان، وصايرة هبة كبيرة، وصار كل بقعة في عمان صار يفتحوا فيها شاي، وما شاء الله يعني كثير زباين يجيوا يستفسروا عندي المحل ويقولوا نحن نريد نفتح شاي، تقدر تساعدنا، تقدر تضبطنا، فأنا مستعد أني أنا أدعم كل شاب عماني حاب يفتح بزنس في مجال الشاي، وللأمانة المردود الحمد لله طيب، وفي إقبال حاليا بسبب أنه الثقافة انتشرت كثير وصاروا الناس مختصين جدا في الشاي.
0: زين، في ناس مثلا بتقول اسهل لي وارخص لي اني اروح اخذ الشاي اللي ريحته من هنا تنشم من عندي يعني احد الوافدين 200 بيسه، غير اني اروح مثلا واخذه ب 800، ايش الفرق كيف تقنعهم؟
1: والله الصراحه هو من يشوف الجوده مالك ويقارنها بجوده المقاهي العاديه يرجع لك.
0: ايوه
1: يعني انا اللي لاحظته في الزباين كانوا متعودين ياخذوا نوعيه عاديه من المقاهي البسيطه اللي جنبنا في الحي، فاول ما فتحت وعجبهم الشاي مالي صاروا يوميا يجي مرة مرتين ثلاث مرات، فإذا يعني إذا عقب الشاي مرة يرجع لك مرة.
0: طيب ما تحس عبد الله أن اليوم مسألة المسمى شاي مختص أصبحت كلمة عشان الناس مثلا ترفع السعر أو يعني هل بالضرورة شاي مختص يعني شاي ذو جودة عالية؟
1: والله هذه مشكلة صارت في بعض المقاهي عندنا في عمان ورواد الأعمال أنهم فتحوا بعض المشاريع وكتب لك شاي مختص، وهو حاليا كمصطلح عالمي شاي مختص ما في طريقة اختصاصية 100% لإعداد الشاي، فهناك طرق عديدة على حسب ثقافة كل دولة وطريقتها في إعداد الشاي، وما أنه يعني في طريقة احترافية 100% لإعداد الشاي، ولكن في طرق صحيحة نقدر نقول. بالنسبة لموضوع الشاي المختص صحيح في بعض المقاهي، هي كانت مقاهي تجارية بسيطة عادية كتبت شاي مختص، يمكن رائد العمل ما عنده ثقافة في النوعيات الممتازة أو الفاخرة من الشاي، فصار أنه خذ الموضوع نقدر نقول كأنه هبة وغير اللوجو عشان يرفع القيمة. ولكن ما نظلم بعض رواد الأعمال العمانيين اللي فتحوا واشتغلوا وتعبوا على مقاهيهم ومحلاتهم اللي تشتغل في الشاي واهتموا بالجودة.
0: جميل. فبالتالي يعني أنا كيف أفرق ما بين أنه هذا الشخص مختص في الشاي وهذا لا مجرد تجاري؟
1: ينبان من جودة الشاي اللي استخدمه، ويكون رائد العمل واضح مع الزبائن أننا نحن نقدم لكم شاي ذو جودة عالية، عنده ضبط جودة عالي للمشروبات، ودائما يروق أنه أنا شخص أقدم لكم شاي فنان.
0: يا سلام، وعاد أنت ذوقك يعني
1: أيوة.
0: أنت تعرف تحكم الموضوع أيوة. طيب أكثر نوع شاي حسيت أنه فاجأت أنه الناس قبلت عليه؟
1: والله في خلطة كنت استوردها من السعودية وصار عليها هبة كبيرة في المحل، وهي حاليا الأكثر مبيعا، هي عبارة عن شاي أعشاب، شاي أسود مع أعشاب، وصراحة يعني هذه الخلطة ضربت وصارت ترند، والشكر موصول لصاحب الخلطة أخوي وصديقي فيصل القرني.
0: طب إيش سالفة الخلطة؟
1: هو هذا شخص أنا تعرفت عليه في السعودية، وكان عنده بزنس بسيط، يعني هو يخلط وحده في البيت وكذا، واخترع خلطه سماها شاي المخلوط الملكي رويالتي، فهذه الخلطه ضربت ترند وانتشرت، فما شاء الله يعني هذه الخلطه انا جبتها واستوردتها لعمان وصارت عليها هبه وطلب بالكميات ما شاء الله.
0: ليش طيب؟
1: بسبب انه يختار جوده شاي ممتازه، وايضا الخلطه مع الاعشاب وازنها 100%، فاي واحد ما يعرف يسوي الشاي يحطه يطلع مضبوط.
0: كيف يعني تروق طعمها حلو؟ يعني
1: في الاعشاب اللي فيه تعطيك استكنان وروقان عالي.
0: كايند اوف اعشاب.
1: عندك المرمية، عندك الحبق، عندك النعناع، عندك اكليل الجبل.
0: جميل.
1: ايوه.
0: طيب انت اليوم تستورد ايضا؟
1: استورد واصنع خلطات وأورد شاي للمحلات وأصنع الشاي وأقدمه في المحل.
0: يا سلام، خبرني عن الاستيراد اليوم، تتهتم وين مزروع هذا الحبق وهذا النعناع؟
1: أيوة أكيد، من الأشياء اللي اهتميت فيها أني لما فتحت محل، طبعا أغلب مقاهي الشاي المختص يعني نقول نسبة كبيرة منها تقدم مجفف، فأنا قررت أني أنا أستورد الشجرة من موطنها، فرحت المدينة المنورة وحصلت هناك أشجار عالية الجودة واستزرعتها عندي في عمان وصرت أقدمها في المحل.
0: هل يأثر التغير الجو المناخ؟
1: والله أثر كثير، فواجد حريص عليها ومسوي لها ظلة وكذا، يعني مكان كنا
0: يعني هالورقتين اللي نحصلهم في الشاي ستار
1: متعوب عليهم.
0: متعوب عليهم
1: متعوب عليهم وفيهم صرف ماي وصرف كل شيء.
0: كيف تهتم اليوم في مسألة خلينا نقول المواد أو العناصر الأولية للشاي؟
1: أنك تحافظ عليها، تحطها في علب مخصصة للشاي وما تخليها مكشوفة، وأيضا تحافظ على جودة التحضير، أنت لما تحضر الشاي مثلا تقدم ماي جودته زينة وتستخدم أدوات نظيفة وتحافظ على نظافتها، وأيضا تقدم الشاي في مثلا زجاج، فزجاج يعتبر خيار ممتاز لتقديم الشاي.
0: طيب اليوم من وين تستورد الشاي عبد الله، وكيف تختار هذا الشاي الفاخر او الجوده ذو جوده عاليه؟
1: ايوه، نحن نستورده من البلدان المصدره للشاي او من البراندات العربيه او الخليجيه. فنستورده من سريلانكا، من الهند، من الصين عن طريق الشحن، وايضا البراندات العربيه اللي موجوده مثل البراندات العراقيه والسعوديه والكويتيه.
0: انزين عبد الله، بسالك عن اكثر شيء يعني الناس ما تعرفه عن الشاي وودك تخبرنا عنه وننتبه له.
1: ننتبه له
0: سواء كان كيف نطبخه ولا من وين نجيبه ولا النوعيه اللي نشتريها.
1: والله انا انصح الناس انه دائما انت اسال مجرب. انا فاتح مجال الاستفسارات يعني، واي واحد حاب يدخل المجال وباغي يتعلم كيف يسويه ان يسال شخص فاهم في الشاي او شخص مقرب للشاي، فانت اختار النوعيه اللي تناسب ذوقك واللي تناسب مزاجك. فنحن العميل لما يقعدنا المحل نساله واجد اسئله قبل لا يشتري، فيهمنا جدا تجربه العميل قبل لا يشتري وقبل لا يختار النوعيه.
0: ايش الاسئله
1: او ايوه مثلا الاسئله اللي نطرحها اياه، انت تحب وايش الانواع من الشاي اللي تريدها؟ رقم 2 تشربه بسكر ولا بدون سكر؟ رقم 3 انت تحب مرارته قليله ولا متوسطه ولا عاليه؟ تبغى شاي كلاسيك ولا مخلوط بلند؟ متى تحب تشربه، اول الصباح ولا في الليل؟ كذا نفس هذه الاسئله عشان نختار له نوعيه تناسب ذائقته.
0: جميل جدا. عندك ايضا مساله الخلطات.
1: الخلطات ايضا
0: تخلط الشاي.
1: ايوه انا اخلط الشاي وصارت عندي هذه المهاره بعد ما تذوقت كثير من الانواع الحمد لله رب العالمين. صارت عندي المهاره ان انا اعرف انه هذه درجه الشاي تتناسب مع هذه الدرجه، تتناسب مع مرارتها، فتقدر تسوي الخلطه بما يتناسب مع ذائقه الناس والمجتمع اللي عندك.
0: عاده الخلطات تكون عباره عن ايش؟
1: يعتمد على حسب من نوعيه الشاي، اي نوع شاي، فتخلط انت الشاي ممكن مع الاعشاب او ممكن مع الفواكه.
0: الفواكه. أيوة. فواكه مجففة.
1: فواكه مجففة بالضبط.
0: جميل. أيوة. طيب كبزنس اليوم إيش أكثر التحديات اللي تواجهها في هذا الجانب، سالفة الاستيراد؟
1: والله حاليا نعاني من مشاكل في الاستيراد بسبب الأوضاع الشحن في العالم، ولكن الحمد لله لحد الآن الشاي شوية متقابض أموره وما نعاني واجد من مشاكل. هو يعني النوعيات الفاخرة شوية استيرادها صعب.
0: كيف؟
1: لأنها بعض المحاصيل تكون محدودة، مثلا مزرعة معينة في سريلانكا أو في الصين عندهم محصول معين ما يطلع يمكن في السنة إلا مثلا مرة واحدة، مثلا تكون قطفة أولى، و يعني يمكن متوفر بس يمكن 10 كيلو، فأنت كيف عاد تقدر تحصل من هذه 10 كيلو كيلو؟
0: أيوة. كيف عاد انت تحصل؟
1: لا، الشاي بشكل عام ياخذوه عن طريق مزادات او موردين شاي من دول العالم. في مزادات موجوده في سريلانكا، في الصين، في اليابان، في شرق اسيا.
0: تقريبا في هذه المزادات كم يوصل سعر الشاي او اغلى سعر للشاي؟
1: والله شيء براندات عالميه معروفه في الشاي، يمكن الشاي يوصل بالاف الدولارات، ملايين.
0: واو.
1: ايوه ملايين، خصوصا الانواع الفاخره جدا والمحدوده سعرها غالي فلكي.
0: معقولة؟
1: أيوة. الناس اللي تسافر بريطانيا بشكل عام وتروح لندن وتدخل محلات شاي بتعرف أن بعض المحلات عندها أنواع شاي فاخرة بآلاف الريالات العمانية.
0: صح، إحنا ما يبنى طاري لندن ولا الإيرل جراي
1: والإنجليش بريكفاست. هذه ثقافة شاي انتقلت من الهند إلى بريطانيا، لأنه كان اللي نقل الشاي من الصين إلى الهند وسريلانكا اللي هم الهولنديين والبرتغاليين، وبعدها في الهند في منطقة آسام بشكل عام صار يزرع الشاي، وكانت بريطانيا اللي هي المستعمرة في تلك الفترة، فكان هم المهتمين أيضا بمصانع الشاي وإنتاج الشاي ومزارع الشاي. فنلاحظ أنه النوعيات الفاخرة والحصرية في العالم موجودة أكثر شيء في بريطانيا وأوروبا بشكل عام.
0: طبيعي.
1: أيوة. ونحن في الخليج في محلات، ولكن ليست بكثير يعني.
0: أو بهذاك الاهتمام والشغف.
1: اهتمام كثير لأنه الثقافة شاي انجليزي نقدر
0: شاي
1: نقول
0: انجليزي الافترنون تي
1: افترنون تي الانجليش بريكفاست.
0: ايش سالفه الافترنون تي؟
1: افترنون تي اللي هي طقوس من الشاي تقدم في فتره الافترنون، عباره عن نقدر نقول ست من الشاي يقدم في نوعيه معينه من الشاي. في العاده الانجليزي يحطوا ايرلي جراي ولا انجليش بريكفاست، فهذا طعمهم يكون هو عباره عن شاي اسود الايرلي جراي معطر بالبرغموت، فطعم البرغموت فيه عالي، فهم ياخذوا اللي هو الحلويات والسويت مع الشاي المركز، فمنتشر عندهم في ثقافتهم.
0: جميل. طيب في شاي الكاميليا وفي شاي البابونج.
1: ايوه، شاي الكاميليا وشاي البابونج وعندك الزهور والاعشاب تسمى شاي ولكن ليست من شجرة الشاي. فنحن نطلق شاي على مشروب الساخن مع الاعشاب، الماء الساخن مع الاعشاب نسميه شاي ولكن هو ليس من شجرة الشاي
0: ابدا.
1: ايوه،
0: هو عبارة عن زهور.
1: عبارة عن زهور او اعشاب اوراق
0: وما فيها كافيين.
1: ما فيها كافيين صحيح، الكاميليا ما فيها كافيين، البابونج ما فيه كافيين،
0: عشان كذا الناس يستخدمونها،
1: يستخدمونها للاسترخاء وللعلاجات اكثر شيء.
0: فمعناته الكافيين مو مفيد صح؟ معلومة يعني
1: والله كافيين. الكافيين مفيد عشان يعطيك التركيز.
0: أيوة. ايوه، في بداية اليوم،
1: في بداية يومك.
0: ايش رايك باللي يشربوا شاي في نهاية اليوم؟ طيب
1: والله ما انصح، لانه طبيعة الشاي بشكل عام يعطيك كافيين لمدة 6 ساعات واكثر، فتنبيه الشاي جدا قوي، وبعض أنواع الشاي تعتبر الكافيين خاصة الأنواع اللي هي المركزة الكافيين فيها عالي، يعني يمكن يأثر عليك أكثر مما أنك تشرب كوب مثلا إسبرسو أو قهوة.
0: في مفارقة عجيبة، في ناس أول ما يشربوا شاي يجيهم نوم، العكس تماما.
1: والله ممكن طبيعة أجسامهم يعني
0: الكافيين نومها.
1: الكافيين خلاص.
0: إنزين، اليوم بين بزنس الشاي وبين بزنس القهوة،
1: أيوة،
0: من الأكثر خلينا نقول إرادا وإقبالا أيضا من الناس؟
1: والله إذا نتكلم بالصراحة أنه حاليا مقاهي القهوة هي المنتشرة أكثر في عمان، لأنه صار لها فترة طويلة وسنين طويلة في عمان، وفي ناس مختصين كثير، وفي موردين، وفي محلات كبيرة، وفي مقاهي كثير، يعني في كل مكان ما يكاد أنك تمر زاوية في الشارع إلا محصل سبيشاليتي كوفي. محلات الشاي توها بدت من تقريبا كم سنة، وسوقها إن شاء الله بادي يطلع، وإن شاء الله نحن نجتهد ونحاول أن نحن ننشر هذه الثقافة في مجتمعنا العماني، ويصير الشاي جزء من ثقافتنا ومجالسنا، وإن شاء الله ينتشر
0: بإذن الله تعالى. رغم أن الشاي ترى هو اللي أصلا بالأصل كان.
1: أيوة، نحن في بيوتنا وعاداتنا يوميا الشاي، العمانيين يحبوا الشاي بشكل ما طبيعي،
0: فبالتالي ليش الناس صارت تروق على القهوة؟
1: صارت ثقافة وهبة يعني لفترة معينة، وما نعرف ترى السوق متقلب، يعني نحن ما نعرف وش يصير بكرة. حاليا هبة الشاي تطلع فوق، وفي مقاهي تفتح أكثر حاليا عن مقاهي القهوة.
0: يمكن حن زاهدين الشاي.
1: نحن زاهدين الشاي، ولكن الشاي يقول لك نحن جايين بقوة،
0: جايين
1: بقوة، فانتبهوا يا حزب القهوة.
0: يا سلام. طب خبرني عن مستقبل الشاي أو سوق الشاي في سلطنة عمان.
1: سوق الشاي في عمان يعتبر حاليا ناشئ مبتدئ.
0: جميل.
1: مبتدئ، وأنا أتمنى أنه أنا أحصل ناس يعني مهتمة كثير بمجال الشاي ومجال استيراد الشاي، على أساس أن نحن نتناقش في نفس المجال وناخذ ونعطي، ونسأل أنه نسأل الله أنه يوفقنا ويوفق أصحاب محلات الشاي في عمان.
0: اللهم آمين. في رسالة أخيرة حاب توجهها عبد الله؟
1: والله أنصحكم أنكم قربوا الشاي واستمتعوا بلذته، ونعرف أنه قاين حاليا موسم الشتاء والطلعات والكشتات والجلسات والتجمعات العائلية، فأتمنى أنكم تزورونا في المحل وتأخذوا من معانا، ولكل واحد باغي يتعلم شاي نحن جاهزين حالك، وجاهزين أن ندعم أصحاب المقاهي ومتذوقين الشاي والمجتمع بشكل عام.
0: جميل جدا. عبد الله موجود في موقع التواصل الاجتماعي اسم عبد الله السليماني صح؟
1: أيوه.
0: وعندك شاي العبد اللي هو شاي ستور.
1: أيوه، شاي ستور حاليا.
0: أيوه.
1: ومحل
0: موجود في الخوض.
1: محل موجود في الخوض السادسة، ويا مرحبا بالجميع، تشرفونا وتعالوا جربوا كل أنواع الشاي.
0: يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك يا رب.
0: إن شاء الله كذا مستقبل باهر مع الشاي. يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك يا رب.
0: على هذا خلينا نقول إنك قاعد تتعلم فضولي بخصوص هذا المجال وعلى هذه المعلومات الطيبة اللي قدمتها لنا. أهم شيء عرفنا إنه الشاي بس مو مجرد مشروب عادي. يعني الحين ما بروح أشتري شاي من أي محل بيتين, شكلي بروح شاي ستور أجرب الجودة معاكم. فأيضا نذكر الناس بأنه شربوا الشاي على مهل صح؟
1: أيوة, وشاي بالجليس.
0: أيوة, أيوة بالجليس. اختاروا جليسكم واختاروا الوقت المناسب أيضا لشرب الشاي وطقوسكم في الشاي. يعطيكم ألف عافية مستمعين. أيضا أنا بودعهم بس قبل عبد الله, يعطيك ألف عافية ومنالك كل التوفيق يا رب.
1: آمين وإياك يا رب. يعطيكم العافية وشكرا على استضافتك.
0: شكرا لك. إذا مستمعينا أنا أيضا بودعكم, ألتقيكم غدا بإذن الله تعالى في مشوار جديد وأيضا موضوع جديد. إلى ذلك الحين كونوا دائما في أمان الله وحفظه. مع السلامة.
2: بلاغ عاجل صادر عن إذاعة هلا أف أم. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع من عن باتا التفكير في الدوام, فتح إيميلات العمل, استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
3: هو يسمح بي
4: قصة الهمك,
3: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك, وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
2: مع أماني علي وحمد سعيد
3: على هلا أف أم.
5: في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
6: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية, لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004. آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا. شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل. ادفع مع كيو باي، قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.
1: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 من أكتوبر.
2: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل. يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: الفترة الدينية لصلاة العشاء.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: بقية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 22009004
3: 22009004.
2: تواصلوا معنا اليوم.
4: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة. بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

كلنا نعرف أن الدقائق الأولى بعد ظهور علامات الجلطة الدماغية قد تغير النتيجة بالكامل، وفي قاعدة بسيطة تساعدنا نتعرف على أهم الأعراض بسرعة، والكلمة المفتاحية هي كلمة فاست باللغة الإنجليزية. كلمة فاست تتكون من 4 أحرف FAST، وكل حرف فيها يرمز إلى علامة مهمة من علامات الجلطة الدماغية. F تعني فيس أو الوجه، فتعاين هل في ميلان مفاجئ في جهة من الوجه. A تعني arm أو الذراع، هل يقدر يرفع الذراعين أو في ذراع تنزل.

الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

0: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتينج أونلاين.
4: تكفى يا تقراتي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
5: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
5: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: لكل الناس.
1: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم، وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة، بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

في اعتقاد شائع عند بعض الناس ان امراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الادق ان بعض امراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الاطفال، لانها ما دائما مرتبطه بتقدم العمر، بل قد تكون امراضا التهابيه او مناعيه. الم المفاصل متكرر او التورم او التيبس الصباحي اللي يستمر اكثر من 30 دقيقه ما لازم يفسر دائما على انه ارهاق او الم عادي. احيانا تكون هذه الاعراض علامه على التهاب مناعي، ومن الافضل تقييمها طبيا من البدايه قبل ما تاثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: انترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع انترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900 90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شاركنا

سريع مثل أواصر؟ اسمع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: ويبقى السؤال.
1: الكثير من المعلمات من الكادر النسائي في قوائم الانتظار، يعني عندي معلمات في قوائم الانتظار، عندي معلمات أخريات خارج محافظتهن لفترة طويلة ويتأملن في الرجوع إلى المحافظة التعليمية. فجاء القرار هنا بإمكانية أن تطبيق هذه المبادرة التي فعلا كان لها دور كبير في تعيين عدد لا بأس به في ولاياتنا أو في محافظاتنا التعليمية وتقريبا الشيء البعض الآخر، بالإضافة إلى أن الصفوف التي حددت للمعلمات أن يقوم بالتدريس فيها اللي هي الخامس والسادس، وهي فترة الطفولة إن صح لي التعبير، طفولة متأخرة بالنسبة للطلاب خلال هذه الفترة. فتم تعيين معانا احنا الآن في جنوب الباطنة مع عددهم 105 معلمات، توزعنا على تقريبا 5 مدارس، رفع نسبة التعميم. هذا هدف ومسعى لأن نصل إلى مرحلة يعني كما يقال الكادر التدريسي عماني 100%، وهذه خطوة من الخطوات التي اتخذت في لرفع هذا الجانب. هو شوفي لأي فكرة جديدة لابد من هذا الانقسام أو لابد من تباين الآراء، فالتغيير هكذا يكون فيهم من هو رافض ومن هو يعني موافق. في النهاية ينظر للأمر على أن فعلا الموضوع لم يكن إلزاميا بصراحة، يعني كان متاح لقن المعلمات سواء كان اللي هم في محافظات أخرى ويردن التقرب إلى محافظاتهم أو حتى اللي هن تم تعيينهم جدلا، فكان نفس الشيء متاح لهن هذا الجانب. وحتى الموجودات في المحافظات، أقول لك أنا عندي معلمات في المحافظة في مدارس إناث طلبنا الانتقال إلى هذا، موجود المجتمع تنوع في الآراء في الأفكار، طبيعي جدا يتم متابعتها ويتم تقييمها، وفي ضوء النتائج التي يسفر عنها هذا التقييم سيتم اتخاذ الموقف المناسب توسعا أو توقفا،
2: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة،
3: كل الأسئلة
2: على هلا FM.

معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: لا تنام فور وصولك.
2: إذا وصلتي لوجهتك خلال النهار، حاول أنك تكون مستيقظ حتى المساء. هذه الطريقة تساعد ساعتك البيولوجية على التكيف مع التوقيت المحلي بشكل أسرع وتقلل من أثار الإرهاق الناتج عن اختلاف التوقيت.
1: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: الله عليكم الله عليكم.
1: على صوت الصباح وعلى نغمة الحنين ناخذكم في رحلة استثنائية مع أيقونة الفن في

حلقات كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحياة.

الخوف من الدواء النفسي يمنع كثيرين من العلاج. البعض يعتقد أن دواء نفسي يسبب الإدمان، لكن هذا غير دقيق. فالكثير من الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان عند استخدامها بالطريقة الصحيحة وتحت إشراف الطبيب. المهم أن الدواء النفسي لا يؤخذ عشوائيا ولا يوقف فجأة عند تحسن الأعراض، لأن التوقف المفاجئ قد يسبب أعراضا مزعجة أو رجوع المشكلة. لذلك العلاج النفسي الدوائي ليس علامة ضعف ولا طريقا للإدمان، بل علاج طبي له جرعات، مدة ومتابعة مثل أي علاج آخر. وتفاصيل أكثر عن الصحة النفسية والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: الليمون اهم شيء الليمون. شوفي الهمبه ممكن يجينا في موسم واحد، بعض الاشجار الحين تثمر موسمين، لكن الليمون العماني ما شاء الله وفير ومعروف على مستوى ما شاء الله يعني المنطقه. الليمون العماني معروف ومحصوله وفير، وما اظن حد في البيت ما يستهلك ليمون، يعني لدرجه ان الفترات اللي ينقطع فيها الليمون العماني احنا نشتري الليمون اللي هو المستورد من برا وما تحتاج عنايه. انا قبل فتره اقول لواحد، اقول هذه الشجره تصلح كمشروع للشباب، كمشروع لانك انت بتزرعها وتمشي معك من 3 إلى 5 سنوات.
1: ما شاء الله.
0: ايوه، شو تبع عليك؟ تبع عليك الماي، تسميد فتره الشتاء، ممكن تمرض بعض الشيء، ولكن شجره تتحمل. فبالتالي انا اشوف الليمون ومحصولها ما شاء الله في الموسم الحالي، السله مال الليمون 15 ريال توصل، 18 ريال وصلت الفتره الماضيه قبل اسابيع 18 ريال. هذه السله انت بتطلع يمكن من الشجره الواحده اكثر عن سله لو حسبناها، ففيها مردود. شجره الليمون وايد فيها مردود وما نستغنى عنها. الليمون، الهمبه، هذه من الاشجار المثمره اللي نحن ناكل منها واستهلاكنا منها. وعلى فكره لا لاحظه يعني، والبعض يحاول يجرب الشجره اللي تزرعها في بيتك فيها بركه. يعني انا ممكن اجيب صندوق من السوق طماط مثلا ويخلص في يومين، ابا اخلص بعد يومين ثلاثه، خاصه اذا هذا ابا اخلص روح اشتري غيره. لكن ازرع في بيتك بتحصل انك تاكل من هذه الشجره اللي انت زرعتها اطول، المده اكثر، كانه سبحان الله فيها بركه.
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي.

0: عبر على مهدي كاي
1: ده مش ده دي مش مش
2: أسامونا بيبي أبدا أبدا أبدا.
3: تتوقعوا إيش دور الجمعية العمانية المتلازمة داون لدعم الأهل؟ الجمعية ما تهتم بالطفل بس، حتى الأهل لهم نصيب كبير من الدعم. يدربوا أولياء الأمور كيف يتعاملوا مع أطفالهم في البيت، توعية الأسرة وتثقيفهم عن الحالة، يخلوا الأهل يشاركوا في الخطط العلاجية عشان يكونوا يد واحدة مع الجمعية.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
2: أنا أحب أنا أبقى.

لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. صورة شنطتك قبل السفر. قبل لا تسلم حقيبتك خذ لها صورة بتليفونك. هذه الصورة راح تساعد موظفي المطار أنهم يتعرفوا عليها بسرعة أكبر إذا تأخرت أو إذا ما وصلت معاك إلى الوجهة. معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

0: يسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
1: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم، كل الحكايات
0: نقترب أكثر من الحقيقة،
1: وكل الأسئلة
2: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
1: كل الأسئلة
2: على هلا FM.

نقوله مع بعض؟ يلا أنا معاكم. لقيت روحي

ترى ما اسمعكم وايد يعني مو عالي وايد. لقيت روحي

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل الجرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: ساعة كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634 4767 أو

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

0: أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالاي اي على هلا اف ام.
1: علي علي بطل صليب هيا دغيك عند عيزك.
2: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004
3: 2200-9004.
2: تواصلوا معنا اليوم.

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: تعرفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: بلاغ عاجل
1: صادر عن إذاعة هلا أف أم.
0: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح وعليه اعتبارا من الساعة الخامسة مساء
1: يمنع من عم باتن
0: التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
2: هو يسمح بي
3: قصة تلهمك،
2: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
0: مع أماني علي وحمد سعيد
2: على هلا أف أم. هلا كافيه.

ساعة كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت